إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. لا إله إلا أنت سبحانك أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك. اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق والساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت. فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم
أن تغفر لنا ولأحبابنا أبدا والمسلمين كل ذنب، وتستر لنا كل عيب، وتكشف عنا كل كرب، وتصرف وترفع عنا كل بلاء وشدة في الدارين، وتقضي لنا كل حاجة فيهما، يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم، يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام.

باطن يا متعالي يا بر يا تواب يا منتقم يا عفو يا رؤوف يا مالك الملك يا ذا الجلال والإكرام يا مقسط يا جامع يا غني يا مغني يا مانيع يا ضار يا نور يا هادي يا بديع يا باقث يا صبور. صلي وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بإهلاك أعداء الدين، وهب لنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما وهبته لعبادك الصالحين في كل حين أبدا مع العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لها أحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا وأحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ويا كاسي العظام لحما ومنشئها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، واجعل لنا وللمسلمين من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها ما وهبته للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية ضاء واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين، ولأحبابنا أبدا والمسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. ونعوذ بك مما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وعبادك الصالحون. وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل ظاهر وباطن أحاط بعلمك في الدين والدنيا والآخرة يا مالك الدين والدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. حمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمان متابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة. أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين من الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة إلى المغفرة، ومن الإساءة إلى الإحسان، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهانة إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى النيابة، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك بلطفك المفضي لا رضاك المنهي إلى جنتك لا وجهك

يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال، وصدق التوكل عليك، وحسن الظن بك، والغنية عمن سواك. يا إلهي يا لطيف يا رزاق يا ودود يا قوي يا متين، أسألك تألها بك واستغراقا فيك، ولطفا شاملا من لدنك، ورزقا واسعا هنيئا مريئا، وسنا طويلا، وعملا صالحا في الإيمان واليقين، وملازمة في الحق والدين، وعزا وشرفا يبقى ويتأبد، لا يشوبه تكبر ولا عتون ولا فساد، إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا يا إلهي نسألك بالاسم الأعظم بسم الله مولانا ابتدينا، ونحمده على نعمه فينا يا الله، توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله، وبالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزونا بكل كتاب أنزله تعالى وقرآن شفاء للمؤمنين يا الله، وبالهادي توسلنا ولدنا وكل الأنبياء والمرسلين يا وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين يا الله، بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين، وبالعلماء بأمر الله يضطرا وكل الأولياء والصالحين يا الله، خص به الإمام القطب حقا وجيه الدين تاج العارفين، نقى في رتبة التمكين مرقى واليقين يا الله، وذكر العيد روس القطب أجلى عن القلب الصدى للصادقين يا الله، عفيف الدين محي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا يا الله، ولا ننسى كمال الدين سعدا تاج العابدين يا الله، وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا، بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله، ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين، ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا، وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله، يا عالم السر منا، لا تهتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا ربي، يا عالم الحال إليك وجهت الأمال، فمن علينا بالإقبال وكلنا واصلح البال، يا ربي يا ربي الأرباب، عبدك فقيرك على الباب، أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال يا الله، يا واسع الجود جودك، الخير خيرك وعندك فادرك برحمتك في الحال يا الله، يا موجد الخلق طرا وموسع الكل برا، أسألك إسبال سترا على القبائح والأخطار، يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي، فامحو بعفوك ذنبي يا الله، ربي عليك اعتمادي كما إليك استنادي، صدقا وأقصى مرادي رضاك الدائم الحال يا الله، يا ربي يا ربي إني أسألك العفو عني يا مالك الملك يا والي يا الله، أشكو إليك وأبكي من شؤم ظلمي وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة القيل والقال وحب دنيا ذميمة، من كل خير عقيمة فيها البلايا مقيمة وحشوها فات واشغال، يا ويح نفسي الغوية عن السبيل السوية، أضحت تروج عليا وقصدها الجاه والمال يا ربي، قد غلبتني وبالأماني سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأكبال، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال، قد استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدة كربي، فانظر إلى الغم ينجال، يا ربي يا خير كافي احلل علينا العوافي، فليس شيء ثم خافي عليك تفصيل وجمال، يا ربي عبدك ببابك يخشى لي مع عذابك ويرتجي لثوابك وغيث رحمتك
وقد أتاك بعذر وبانكسار وفقر، فاهزم بيسرك عسر بمحض جودك والإفضال، وامن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة، واعصمه من شر أوبة لكل ما عنه قد حال. فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الأمثال. يا الله جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك، وشكرك لازم وحمدك والإجلال. يا الله يا ربي أنت نصيري، فلقني كل خيري واجعل جنانك مصيري. يا الله وصلني في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمته الغزالة محمد الهادي الدالية. والحمد لله شكرا على نعم منه تترى، نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين. يا الله يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين، وليس نرجو سواك. فادرك إلهي دراك قبل الفنا والهلاك، يا عم دنيا ودين. وما لنا ربنا سواك يا حسبنا، يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين. نسألك والي يقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم، ولا نطيع اللعين. يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب، ضاق الوسيع الرحيم، فانظر إلى المؤمنين نظرة تزيل العناء عنا وتذني المنى، منا وكل الهنا نعطاه في كل حين. سالك بجاه الجدود والي يقيم الحدود عنا، ويكفي الحسود ويدفع الظالمين، يزيل للمنكرات يقيم للصلوات، يأمر بالصالحات محب للصالحين. يا الله يزيح كل الحرام يقهرون،

فجد على الطامعين يا رب ضاق الخناق من فعل ما لا يطاق فامنن بفك الغلاق لمن بذنبه رهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل الكروب واكفي هذا المذين واختم بأحسن ختام إذا دنا الانصرام وحان حين الحمام وزاد رشح الجبين ثم الصلاة والسلام على شفيع الأنام ولآل نعم الكرام يا الله ربي إني هذا الصفات العلية قائم بالفناء أريد عطية يا الله تحت باب الرجاء وقفت بذلي فأغثني بالقصد قبل المنية والرسول الكريم باب رجائي فهو غوثي وغوث كل البرية يا فأغثني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بالطلعة الهاشمية مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا في التقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين آل المزية مقتدانا بحكم الذوق في فام سر

كريم الوجه غثني قبل أن يفنى اصطباري يا الله، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري يا الله. يا سريع الغوث غوثا منك يدركني سريعا، يهزم العسرى ويأتي بالذي أرجو جميعا. يا قريبا يا مجيبا يا عليما يا سميعا يا الله.

تبنى إلى الله من الكلام والحركات نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات لنا وللأحباب والدين ماضيهم لما علمنا أو جهلنا ولجميع الغفلات ولحرام وندب ومباح ومكروه وواجبات ولكل ما يعلمه الله نستغفر الله العظيم للمؤمنين والمؤمنات يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمات يا حافظ احفظنا وثبتنا مع أهل واغفر لنا ما تعلمه وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى يا الله سمعنا واطعنا فادنا للصالحات وآتنا يا ربنا في ذا والأخرى حسنات واعطنا حسن اليقين مع كمال العافيات دائم واصلح ما فسد وارفع منك الهداية والعناية والنعايم سابغات وما تشاء كان فانظر بالقبول لأعمالنا والدعوات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأولات ندخل مع طه في الصفوف الأولات ندخل مع طه وآله في الصفوف الأول معهم وفيهم دائما في الدار ذا والآخرات واغفر لناظمها وللقارين هم والقارين ومن سمع أو نشرها وكاتبين وكاتبات وارحم ووفق أمة أحمد واهدي وصله عليه صلى الله وسلم عد ذر الكائنات وآله وكل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدع والحمد لله كما يحب عدد النعمات وخلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الرحمن الرحيم اللهم يا عظيم السلطان يا قديم الإحسان يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء لطف يا جميل الصنع يا حليما لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مامن يسر علينا كل عسير فتيسير العسير عليك يسير اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير حاجاتنا كثير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام وكنفنا بكنفك وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب عدد خلقه ورضا نفسه اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وساعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بالعزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي وجهت لك عجل

0: الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه
1: استغفر الله
0: الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي
1: استغفر الله الذي لا اله
0: الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم
1: الحي القيوم الذي لا يموت
0: واتوب اليه رب اغفر لي استغفر

0: لعظتنا فدا عدد خلقها ورضا نفسها وزنت عرشها ومداد كلماتها.
1: الله يجمع حقنا في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد
2: صلى الله عليه وسلم. بارك الله على أصحاب الفاتحة.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: الكريمة وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتح.
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، بحمد سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه زينة عرشه ومداد كلماته.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها شملي وتلم بها شعثي وترد بها ألفتي وتصلح بها ديني وتحفظ بها غائبي وترفع بها

تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا.

في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، مواتي وما في الأرض، من الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم حميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك والذين من قبلك الله العزيز الحكيم له ما في السماوات والأرض وهو العلي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم تكاد السماوات ينفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير أم اتخذوا من دونه أولياء فالله الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير وما اختلفتم فيه من شيء فحكموا إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق من يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الأيام من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم عليهم غضب ولهم عذاب شديد الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد وهو الذي ينزل غيثا والله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز الله أكبر
1: اللهم لك ركعة بك من تولك أسلم دعش على لك سميع بصر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

وثبت اقدام. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد عرض الاخره نزد له في عرضه, ومن كان يريد عرض الدنيا نؤتي منها وما له في الاخره من نصيب. ام لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله ولولا كلمه الفصل قضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين المشركين مما كسبوا وهو واقع بهم, والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى, ومن يقترف حسنة نزد له في حسن إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى الله كذبا, فإن يشاء إلا يختم على قلبك, ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما يفعلون, ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله, والكافرون لهم عذاب شديد. ولو بسط الله رزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليته ولا يعز من عاديته. تبارك ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما قضيت. نستغفرك ونتوب إليك. اللهم عافنا ألطف بنا فضلنا وانصرنا فرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا اياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم اصلحنا واصلح من في صلاحي صلاح المسلمين. اللهم لا تهلكنا ولك من في هلاكي صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بسنين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمة وجميع أنواع الفتن والمحن والأمراض والأسقام الشدائد والزيغ والضلال وزلاز الريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن. وأنجي المستضعفين والمكروبين المظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم وارحمهم ولهم رشدهم وفقنا ما تحب وترضى والطب بنا وبما يجري به القضاء وصرف وادفع بعيد وازل عنا عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين عينا وسائرين عاجلا بعافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي رمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: A mí no me lo voy a contar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام منك السلام فحينا بنفس عمد حنا برحمتك دارك دار السلام دبارك دار من تعجل جلال الكرام. اللهم لا مانع المعطي دار المعطي ما منع دار أراد المقضي دار ينفع الجد يمك الجد. اللهم ربي عنا على ذكرك وشكرك وشكرك وشكرك لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيى ميد وهو على كل شيء قدير.
1: عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته.

لا إله إلا الله، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم

0: السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين.
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، وأسكننا مع سابقين على فراديس الجنان، خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب، برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا وذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه. والفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. الفاتحة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب، فضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله.

صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

0: يا دائم النعم يا كثير الجود يا واسع العطاء يا خفي اللطف يا جميل الصنع يا حليم لا يعجل صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وارض عن الصحابة أجمعين. شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت لم تزل لذلك أهلا يا ميسر كل عسير ويا جابر كل كسير ويا صاحب كل فريد ويا مغني كل فقير ويا مقوي كل ضعيف ويا مأمن كل مخيف يسر علينا كل عسير تيسير العسير عليك يسير. حاجاتنا كثير وأنت عالم بها وخبير اللهم إني أخاف منك وأخاف ممن يخاف منك وأخاف ممن لا يخاف منك اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه اللهم صل وسلم وبارك عليه وآله وصحبه الفاتحة.
1: انتقلت إلى رحمة الله تعالى السيدة الشريفة علوية بنت محمد بن عبد الله بن صميت. السيدة الشريفة علوية بنت محمد بن عبد الله بن صميت زوجة السيد عبد الله بن علوي بن صالح بن الشيخ أبي بكر بن سالم. والجنازة الساعة 6:30 صباحا والعزاء في مسجد الحداد بالمحيضرة. انتقل إلى رحمة الله تعالى كرامة بن سالمين بن عبيد بن غيث الملقب أبو سالمين. كرامة بن سالمين بن عبيد بن غيث الملقب أبو سالمين. والجنازة الساعة 6:30 صباحا والعزاء في بيته نجدي جامع الإيمان بعيديد والصلاة في الجبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك سترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت، واستمسكت أخت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لانفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث من عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق. الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله أكبر عدد ما بين ذلك، الله أكبر عدد ما هو خالق. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو لا يموت وهو على كل شيء قدير في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت

0: وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقك وزنة عرشك ومداد كلماتك.
1: منتجين رحمة الله كل من تجاه وتنه مجمعنا بمتى الكرم ورضانا بريم بذي مخلصة بسم جميع مبلادهم وقرباتهم بسم جميع مبلاد الرحمن بن يتصلح بلاد العباد والأمة كيفك الأمة خدم بحسن ورضانا بخير وعافية.
0: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: التلاوة والقراءة والبيان للقرآن الكريم أشار الحق تعالى أنه وكل بذلك نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، وقال القرآن فرقناه لتقرأه للناس على مكثين، وقال لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، فهو الذي قرأ علينا كلام الله وليتلى علينا كلام الله. ثم قال له سبحانه وتعالى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهو الذي بيّن لنا. فبقي حظ المؤمن نصيبه من أنه متلو عليه من قبل رسول الله، مقرون عليه من قبل رسول الله، مبين له من قبل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يسمعه من التلاوات ممن علمه.

0: يتسع له المجال في بركة التلاوة والقراءة، ثم في إدراك المعاني التي تتفرع عن البيان لتبين للناس ما نزل إليهم، فكان هو المبين لهذه المعاني، وعلى قدر اتصال هذه القلوب وصفائها، اتصالها بالحق والرسول وصفائها عن الشوائب وحضورها عند القراءة والتلاوة، عند سماع القراءة إذا تلا وقرأ غيرك أو تلوت وقرأت أنت، توقن أنما أنت مبلغ ومتصل باللسان الذي يسر به القرآن، فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين ومن لد، فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون يفقهون بيانك فيتذكرون. فينبغي يتأمل المؤمن هذه المعاني ونصيبه من تلاوة سيدنا رسول الله، قراءة سيدنا رسول الله، ثم من بيان سيدنا رسول الله، وما الذي تبين له من هذا البيان النبوي الذي يجد فيه نصيبه من خلال تدبره وتأمله وقراءته في التفسير واستعداده لما يلقي الله تعالى من الفهم بالبيان الذي بينه سيد أهل العلم من الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله يوفر حظنا وإياكم من سر قراءته وتلاوته ومن سر بيانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ويرزقنا النصيب الوافي من كل ذلك سالكين أشرف المسالك. اللهم اربطنا بالقرآن ربطا لا ينحل، وارفعنا به إلى أعلى محل، توزعوا بسم الله متدبرين متبينين مستشعرين أنه جاءنا من عند الله، واللسان الذي تلا وقرأ لسان رسوله ومصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى، ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين.
1: بلى ومن على ذلك من الشاهدين. الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علم، اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إنا إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كذب
0: كان على الهدى،
3: أرأيت إن كان على الهدى وأمر بالتقوى، ألم يعلم،
0: أرأيت إن كذب،
3: أرأيت إن كذب تبارك والله ألم يعلم بإن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصف عن للناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدعو نادية سندعو

0: الله أكبر
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله
0: الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
1: في كل لحظة أبدا
0: عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته الله أكبر
2: لا إله
0: إلا الله الله أكبر
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه
0: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها

0: أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا وانصتن به جمعا، إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد، وإنه الحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لا خبير.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة، وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون.

0: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
4: بسم الله الرحمن
1: الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان
4: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى في قريش إلى في مرحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف.
1: الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل

0: الله أكبر.
1: من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر.
0: الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.
1: الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل

0: المفلحون.
1: صدق الله العظيم برسوله الكريم وعلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منكم ورحمنا فضل الصلاة وأزكى الحمد لله اللهم ارفعنا اللهم ارفعنا اللهم استرنا اللهم اجبرنا اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم بشأننا وارحم علمنا والدين الحاضرين وجميع المسلمين. اللهم اغفر لدك أوسع من ذنوبنا ورحمتك
0: أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجع عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. أنت تعلم منا يا الله يا كريم يا رحيم يا ودود يا حي يا قيوم يا الله.
1: ادعو الله الحمد لله
0: اللهم صل وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعلنا والدينا والدين مشايخنا ومعلمينا والدين والحاضرين وجميع المسلمين عبادك الصالحين المفلحين المنجحين الفائزين البارين النائمين الفرحين المسرورين المستبشرين المطمئنين الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على مقربنا وسيدنا ومولانا وخالقنا ورزقنا وباعثنا ووارثنا ونصيرنا ومن إليه مصيرنا ولي النعمة عليهم من الشاهدين وله من الذاكرين والحمد لله رب العالمين وعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلى الله عليه وسلم على خاتم النبيين وعلى طيبين الطاهرين وصحابه المنتخبين وعلى جميع الملائكة والنبيين.

0: المجمج عند المرضية الله الشافع عجيل أمثالها، نسأل أن يصلي ويسلم على سيدنا محمد وعلى آله بأفضل الصلوات كلها، نحبوه بأشرف منازل الجنان ونعيمها وشريف المنزلة فيها. يا كريم
1: يا كريم، اللهم صل

0: أحضرتنا ختم كتابك الذي عظمت حرمته وجعلته مهيمنا على كل كتاب أنزلته وقرآنا أعربت فيه عن شرائع أحكامك وفرقانا فرقت به بين حلالك وحرامك وكتابا فصلته لعبادك تفصيلا ووحيا أنزلته على قلب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم
1: بالحق تنزيلا
0: وجعلته نورا تهدي به من ظلم الضلالة باتباعه وشفيعا لمن أنصت بفهم التصديق إلى استماعه وميزان قسط لا يحيف عن الحق لسانه وضوء هدى لا تخبئ الشبهات نور برهانه وعلم نجاة لا يضل من أم قصد سنته
1: ولا تنال يد الهلكة من تعلق بعروة عصمته
0: يا كريم
2: يا كريم اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد وعلى

0: يا الله
1: وسهلت على حواشي ألسنتنا
0: حسن إعادته يا الله
1: فأجعلنا يا رب يا الله ممن يتلوه
0: حق تلاوته
1: ويرعاه
0: حق رعايته
1: ويدين لك بالاعتقاد التصديق
0: بمحكم بيناته
1: ويفزع إلى الإقرار بمتشابه
0: آياته
1: والاعتراف بأنه

0: الجبال وزوجرنا الذي
1: ضعفت الجبال عن احتماله يا كريم
2: يا كريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى
1: آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم عليه
2: يا كريم. اللهم واجبر به خلتنا بالغنى
1: من عدم الإملاق. آمين.
2: وسق إلينا برقد العيش وقصب السعة
1: في الأرزاق. آمين.
2: وعصمنا به من هفوة الكفر ودواعي النفاق.
1: آمين.
2: وجنبنا بالضرائب المذمومة
1: ومدان الأخلاق. آمين.
2: حتى تطهرنا من كل دنس بطهر تطهيره وتكفو بنا آثار الذين استصبحوا بنوره.
1: آمين.
2: ولم يلهمهم الأمل فيقتطعهم
1: بخدايع غروره يا كريم
3: يا كريم. اللهم

كوضها من حجب الغيوب وقيل من راق وذاف لها من زعاف مرارة الموت كأسا مسمومة المذاق ورماها عن قوس المنايا بسهم وحشة الفراق ودنا منا الرحيل إلى الآخرة.

0: ألته يا
1: أو تطمس بالعمى في ظلم مهاويها
0: أبصارا بكت إليك يا الله
1: خوفا من العقاب وفزعا من الحساب أما وعزتك وجلالك ما صات الأسماع
0: حتى صدقت
1: ولا أسبلت العيون واكف العبرات
0: حتى أشفقت
1: ولا عجت الأصوات إليك بالدعاء
0: حتى خشعت
1: ولا تحركت الألسن ناطقة.

مباركة معظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند ختمة القرآن بالعصمة والتوفيق. أيدنا اللهم منك يا ربي في هذه الساعة الشريفة المباركة المعظمة عند

0: معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.
1: وهذا الله لنا ولكم
0: سوالف لا ثمام،
1: وعصمنا وإياكم
0: فيما بقي من الأيام آمين.
1: وتقبل منا ومنكم الصلاة والقراءة والصدقة
0: والدعاء والحج والصيام آمين.
1: وأحلنا وإياكم برحمته دار السلام
0: آمين.
1: ولا أرانا وإياكم
0: قبيحا بعد هذا المقام آمين.
1: وتلقى سادتنا وسادتكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين بالإتحاف والإجلال والإكرام
0: والإعظام والإنعام آمين.
1: وصلى الله على سيدنا محمد
0: خير الأنام
1: وعلى آله الخيرة البررة الكرام مصابيح الظلام
0: أفضل التحية والسلام، وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي

funny. Tommy. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

مغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق

الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل.

الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدا

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض.

0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
1: حديث جميل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: طهروا الأجساد طهركم الله، فإنه لا يبيت عبد طاهرا إلا بات في شعاره ملك، لا ينقلب ساعة من الليل إلا قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. إذا تطهر الإنسان لزمته الملائكة، إذا اتسخ الإنسان وتنجس لزمته الشياطين، لأنه يحب المتطهرين، وأحب الخلق إليه هو سيدنا محمد فحفظه مطهرا. ولد مختونا، وكذلك لا يقع الذباب على جسده الشريف، وكذلك لا يظهر في عينه إذا نام واستيقظ، لا يشعث ولا يتغير رائحة فمه ولا خياشيمه، ولم يكن يظهر على عينه رمص، وكان صلى الله عليه وسلم جميلا مجملا طاهرا مطهرا في جميع أحيانه، إلا أنه كان كذلك يبالغ في طهارته، ينظف جسده، يتوضأ ويغسل عيناه صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر من خصال الفطرة كذلك غسل البراجم، وهي المعاطف التي بين الأصابع وفي أصابع الرجلين، ويأمر بتخليل الأصابع في الطهارة، تخليل أصابع الأرجل، تخليل معاطف البدن كلها. كل هذا كان من فعله ومن اهتمامه عليه أفضل الصلاة والسلام بالطهارة. حق على كل مسلم أن يغتسل في كل 7 أيام، يعني أدنى شيء، أقل شيء، لا يمر 7 أيام على المسلم إلا وغسل جسده وغسل شعره. وجاءنا صلى الله عليه وآله وسلم بخصال الفطرة، وهي محل الاهتمام. الله صورنا فأحسن تصويرنا، خلقنا في أحسن تقويم. هذا القوام وهذا الإحسان من الله ينبغي للإنسان أن يعتني به نظافة وطهارة. وهذه الخصال التي علمنا إياها رسول الله، عدها 5 مرات، وعدها 10، وبعضهم عدوها أكثر من ذلك، لكن المهم فيها المتعلقة بالعناية بالجسد. فمن خصال الفطرة الختان، وهو تنظف في الإنسان في محل عورته حتى لا يجتمع القدر ولا يجتمع النجس في مكانه. الاستحداد، وهو حلق العانة، الشعر الذي يكون على عورة الرجل والمرأة، وقلم الأظافر. نبهنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على العناية، وكان حريص على أن يقلم أظافره وأن يدفن هذه الأظافر التي يقلمها. كان من سنته دفن الأظافر ودفن الشعر الذي يحلقه كذلك، وهي سنة يغفل عنها كثير من الناس، ولها حكمة. قالوا: لأنها جزء من الإنسان، والإنسان من كرامته إذا توفي أن يدفن، فكذلك إذا قطع جزء منه فإنه يعود إليه يوم القيامة، كل جزء من بشره ومن ظفره ومن شعره يعود إليه يوم القيامة. من خصال الفطرة كذلك قص الشارب وإعفاء اللحية. قص الشارب حتى لا يطول فيغطي الشفائف، بعض الناس ربما يترك شاربه يطول حتى يغطي فمه كله ربما، أو يغطي شفته العليا. ومن السنة يجز الشارب أو يخفف الشارب، أدنى الأحوال أن يظهر البياض الذي في الشفة العليا، أن لا يغطيه الشعر. من خصال الفطرة كذلك نتف الإبط، الشعر الذي ينشأ في الإبطين، لأنه كذلك يسبب الرائحة الكريهة. وكان صلى الله عليه وسلم يكره أن يجد الناس منه رائحة كريهة. من خصال الفطرة التي نبه عليها صلى الله عليه وآله وسلم الاستنشاق والاستنثار والمضمضة، وقال: إذا قام أحدكم من نومه فليستنثر 3، فإن الشيطان بات على خيشومه. يعني أن الشياطين تتتبع هذه الأماكن وتتتبع تغير الرائحة في الإنسان، فإذا تطهر المسلم من الروائح الكريهة وتطهر في هذه الأماكن وتمضمض ذهبت عنه الشياطين. من خصال الفطرة المهمة التي قد مر ذكرها معنا في حلقات سابقة التسوك، الاستياك والمبالغة الشديدة في السواك، وكذلك غير السواك سنة أخرى وهي سنة تخليل الأسنان. ويمكن الآن جاءوا بفكرة مرور الحبل، هذا الخيط الذي يمر بين الأسنان لتنظيف ما بين الأسنان، ثم بعدها يستاك، ثم يستعمل شيء من الروائح الطيبة مثل النعناع. المهم أنه كلما بالغ في تنظيف فمه وتطهيره كلما كان أفضل. هذه الخصال المهمة في الفطرة يسن للإنسان أن يعملها كل أسبوع، والأفضل أن تكون يوم الجمعة، لأن يوم الجمعة يندب فيه التطهر والتنظف والتطيب. إذا لم يعملها كل أسبوع فلا يؤخرها إلى حد 40 يوما، فإن الزيادة عن 40 يوم فيها ضرر على الإنسان في صحته. وكذلك نبهنا صلى الله عليه وآله وسلم إلى اجتماع الشياطين على القدر إذا اجتمع في الإنسان. فإن كنا نحب الحبيب صلى الله عليه وسلم لا شك أننا سنحب الطهارة، فحب الطهارة من حبه، وحب الله سبحانه وتعالى متعلق بحب الطهارة، فالحب ممزوج في معاني الصلة بالطهارة ورسول الله، لأنه أطهر الخلق. الله يحب سيدنا محمد ويحب المتطهرين ويحب المتابعين للنبي عليه الصلاة والسلام. هنا معجون من المعاني في قوله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله.
0: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.
1: والمعلوم أن الحج المقصود بها القصد في اللغة، الحج هو القصد، والقصد هو أي قصد البيت بغرض النسك، ويعبر بالجزء عن الكل. إذا قيل البيت أي المقصود بها الحج كله، لكن لأن الله تعالى أشار إلى البيت في أكثر من موقع، ولهذا قال: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. فعبر في بعض، وقال سبحانه وتعالى: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فإذا قيل قصد البيت أي لغرض النسك بالطواف، وكذلك بالسعي، وكذلك ببقية أعمال الحج وأعمال العمرة. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الحاج يكون على ثلاثة أحوال: إما أن يكون الحاج مفرد، أو يكون مقرن، أو يكون متمتع. وهذه الثلاثة هي الأعمال التي ندبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واختلف أهل العلم أيهما أفضل، هل الإفراد أم التمتع أم الإقرار، ولكن كل منهما يؤدي نفس الغرض. فإن نوى الحج بالإفراد يعني فذهب حاجا ثم اعتمر بعد الحج فهذا يعتبر مفردا، وأما إن تمتع، والتمتع نوعين، وهذا الآن الذي عليه الناس، يذهب مثلا في أشهر الحج ويصل إلى مكة فيعتمر ثم يتحلل، فإن جلس في مكة وأحرم بالحج من مكة فهذا يسمى متمتع تمتعا كاملا، ويلزمه له ويلزمه الهدي، لقول الله سبحانه وتعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وأما إذا لم يجلس كما هو حاصل كثير من الحجاج، يأتي إلى مكة فيطوف بالبيت ويفرغ من العمرة ثم يرجع إلى جدة، أو يذهب إلى المدينة للزيارة، أو يذهب إلى أي مكان لزيارة أهله أو إخوانه، فإذا جاء الحج كيف يفعل؟ فإن هذا يختلف عن الأول، ولو أنه متمتع، لكن هنا التمتع ناقض الشروط. فلذلك إذا خرج من مكة ولم يبقى بها متمتعا إلى الحج، فعليه أن يحرم بالحج من أقرب موقع إحرام، إما أن يذهب إلى المدينة فيحرم منها، أما الأول فذاك يحرم من مكة، لكن هذا لا بد يحرم من المدينة، أو يحرم من اليلملم، أو يحرم مما يحاذيهما، المهم لا يدخل إلى مكة للحج إلا محرما من جديد. لماذا؟ لأنه قد خرج من مكة ثم بعد ذلك يسقط عنه الدم، يعني ليس عليه دم واجب، بل يبقى عليه الدم السنة. وأما الأول الذي تمتع بالعمرة إلى الحج في مكة فهذا عليه دم واجب، ومثله كذلك المقرن، وهو الذي يقرن بين الحج والعمرة فيقول: نويت الحج والعمرة وأحرمت بهما لله تعالى، فهذا يؤدي عمرته ويكون طواف العمرة والحج واحد، ويؤدي أعمال الحج، وبعد ذلك يفرغ من أعمال الحج والعمرة، وعليه دم واجب. هذه مسائل متعلقة بالنية. ومن أحرم بالحج في غير أشهره انقلب حجه عمرة. وهناك آداب ينبغي لكل حاج أن يعمل بها، ومنها أولا الخروج من المظالم، وطلب التسامح من عليه مثلا مظلمة، ومسامحة من والدين، والمسامحة من ذي الدين، والمسامحة من ذي العرض، يعني من يكون بينه وبينه حتى زوجته، قد يكون البعض بينه وبين أهله شيء من الأمور، فعليه أن يطلب السماح من الجميع حتى لا يذهب إلى الحج وعليه أي تبعة لأي إنسان. هكذا ندب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وإذا حج الحاج يلتزم لشروط الحج، ولأركان الحج، ولواجبات الحج، ولسنن الحج. ومن أهم ذلك أن المسلم إذا فرغ من حجه تاما عليه كذلك أن يزور المدينة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ندب زيارة المدينة بعد الحج أو قبلها في أحاديث كثيرة، منها ما هو أحاديث صحيح، ومنها ما أحاديث ضعيفة. وفي نفس الحال والوقت لا يصح لمسلم أن يذهب إلى بيت الله الحرام ولا يزور الحبيب الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ثبت في الزيارة أحاديث كثيرة، والإمام النووي أفرد للزيارة باب كامل في الأذكار وفضائل الزيارة للمدينة ولما فيها من المآثر. ماذا في المدينة؟ المدينة فيها قبر الحبيب الأعظم صلى الله عليه وسلم، فيها الروضة الشريفة، فيها ما شاء الله الحرم المبارك، فيها كذلك موقع أحد، فيها آبار ندب النبي صلى الله عليه وسلم الشرب منها وزيارتها، فيها مواقع عديدة ذكروها أهل العلم. صنف الإمام السمودي كتاب كامل منه جزئين سماه وفاء الوفاء في أخبار دار المصطفى، ما ترك مأثر من المآثر ولا موقع من المواقع ولا محل من المحلات التي دخل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلا وذكرها، حتى ذكروا في تمر المدينة أن من أكل من تمر المدينة يقول اللهم إنه بلغني عن نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أن ما بين لابتيها، يعني الجبلين، ما بين لابتيها شفاء من كل ضر وداء، وأنا آكل هذا التمر بنية كذا وكذا وكذا، فأن فيحقق الله له النية، لأن النبي دعا لأهل المدينة بالبركة، ولأن النبي هو الذي حرم المدينة فجعل حرم ما بين جبلين سماها في الحديث الشريف. المهم أن الإنسان يستفيد من هذه المناسبة العظيمة، مناسبة الحج، فيجلو صدره ويجلو عقله، وقد ثبت في الحديث أن من حج فلم يرفس ولم يفسك خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
0: وقفات مع الحبيب الداعية أبي بكر بن علي المشهور.

الرابع من ذي الحجة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. فك عن قلبك الأقفال ودعه يطير إلى السماء مرددا الله أكبر. تصغر عنده المخاوف وتضمحل الأوجاع وتتضاءل وحدتك وتصبح كثيرا بالله. الأيام معدودة يا صاحبي، فأكثر فيها من التكبير والتهليل والتحميد، وإياك أن تجعل بضاعتك قليلة.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: الإمام علي زين العابدين بن الحسين السجاد عليهما السلام إمام أهل البيت في عصره وزمانه، خرج ذات يوم متوجه إلى الكعبة. هذا الرجل كان يصلي 1000 ركعة في اليوم والليلة. لا تقول لي كيف وبحسبها بالدقيقة، ابدأ واضب على 11 ركعة صلاة الوتر ستبدأ تفهم هذا الكلام، هذا كلام عمل. دخل إلى المسجد وعليه السكينة والهدوء وصلى ودعا الله وعبد، ثم خرج. عند خروجه تلقاه رجل من الذين في نفوسهم شيء على أهل البيت والعياذ بالله، وهذا من النفاق. فلما رأى أمام الناس قال: أنت الذي يدعونك تدعى بزين العابدين؟ قال: نعم. قال: أنت شين العابدين. يقول لمن هذا الكلام؟ أنت الفاسق، أنت الفاجر، وأترى بكلام مقدع فاحش يخاطب به الإمام علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام عصره وزمانه. فغضب بعض الناس الذين مروا وسمعوا الكلام، قال: دعوا يكمل، دعوا الرجل يكمل. لما انتهى الرجل من كل ما عنده، المسلسل الشتم كله العريضة اللي معه كله، أقبل عليه سيدنا علي زين العابدين، قال: يا ابن أخي، أما وكل الذي قد ذكرت فيا. وما خفي عنك أعظم، ألك حاجة أقضيها لك تلقاء نصيحتك التي بذلتها لي؟ تحسنت لي نصحت. بكى الرجل، قال: أشهد أنك ابن رسول الله، سامحني يا سيدي، لقد أغراني القوم بشيء من المال، قالوا لي: إن أنت أغضبت علي بن الحسين وجعلته يجهل عليك، يجهل يعني يغضب يشتم، سمي جهل عند العرب جهلا، يجهل عليك، أعطيناك 1000 دينار من الذهب. فتبسم مرة ثانية. تعرف تتبسم عندما يسيء إليك أحد؟ هذا أول شيء تعمله عمليا، كل ما يسيء إليك أحد تبسم في وجهه مدة التبسم، استحضر حالك مع الله، فكر ما الذي يرضي الله في الرد قبل أن ترد. تبسم مرة أخرى وقال: أهذه يعني بس على 1000 دينار؟ قال: نعم. قال: أما ولو أخبرتنا لا أعطيناك دون أن نحوجك إلى أن تغضبنا فنجهل عليك، هل عندنا 1000 دينار؟ أعطوه 1000 دينار. سمعت؟ لا تقول ذاك علي بن الحسين الذي أعطاه يعطي، هي أخلاق، هي إرث هذه الأمة، هي سمو المعاملة مع الله عز وجل. انظر كيف ادفع بالتي هي أحسن، ترجمت عملا. سيدنا علي زين العابدين دفعها بالتي هي أحسن، ماذا أثمرت؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. أي لا تقول أنا حاولت دفعت بالتي هي أحسن بس الناس ما فيهم فائدة، كلام الله لا يخطئ. ماذا أنت لما تقول أنا دفعت بالتي هي أحسن لكن فلان ما في فائدة، أنت تكذب كلام الله؟ الله يقول: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. صدق الله. إذا توهمت أو تخيلت أنني دفعت بالتي هي أحسن فلم أرى النتيجة فإذا الذي، معنى أني لم أدفع بالتي هي أحسن، وإلا كلام الله ما يتغير سبحانه وتعالى. هذا درس كيف سنتعامل مع من يسيء إلينا. الليلة قبل أن تنام، قبل أن تنامي، كل واحد يفكر كم مرة من المرات تعرضت فيها إلى إساءة من أحد، كيف كان تعاملي؟ يا الله، عندما يبدأ الإنسان منا ينظر بهذا المنظار النبوي الشريف الراقي سيضحك على نفسه. والله لما تذكر أنك يوم من الأيام كنت في السيارة والإشارة خضراء وجاء واحد قاطع إشارة وكاد أن يتسبب في حادث، ونزلت وغضبت وشتمت وسبيت، لما تذكر وقف كيف أنا تعاملت بهذه الطريقة؟ الرجل ربما كان مشغولا أو مستعجلا أو حتى أخطأ. يا أخي الحمد لله الله سلمني من الحادث، أشكر الله بدل ما أسب الناس. سبحان الله كيف كنت أتصرف؟ تماما مثل الصبي الصغير عندما يكبر ويتذكر كيف كان تصرفه مع الصبيان، تحدى وضارب وصارع، كيف كنا صغار بسرعة نغضب ونتزاعل. هي هذا، ماذا قررت في نهاية هذا المجلس؟ إلى أين وصلت في صدق اتخاذ القرار عندما تسمع؟
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: مع الله. الفتاح.
3: الله هو الفتاح، فتح بلطفه بصائر الصادقين، وفتح بحكمته قلوب العارفين، فهداهم لمعرفته ومحبته، وأرشدهم إلى الإنابة إليه وطاعته. وهو سبحانه يفتح لعباده أبواب الرحمة والأرزاق، ويسبب لهم الأسباب التي ينالون بها خيري الدنيا والآخرة. ويفتح الله بين أهل الحق وأهل الباطل يوم القيامة، ويحكم بينهم، فيأخذ المحق إلى النعيم ويلقي المبطل في الجحيم. فالله هو الفتاح، يفتح للعباد مغاليق الفهم ويزيدهم من نور العلم، ويذلل لهم المصاعب ويخفف عليهم المتاعب، ويفتح لهم أبواب التيسير ويجنبهم كل عسير، ويفتح لهم أبواب الطاعات وييسرهم للخيرات. ومن علم أن ربه هو الفتاح فينبغي ألا يستصعب شيئا من شؤون حياته، وألا يستبعد أمرا من أمور معاشه، فالله بيده مفاتيح الأمور وإليه ترجع. وما على العبد إلا أن يطرق الأبواب ويتضرع ويتذلل في الدعاء ويخشع، فالله سبحانه يرى ويسمع ولا يرد دعاء يرفع.

0: آداب وتنبيهات. برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاج أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نلتقي وإياكم في برنامجنا آداب وتنبيهات لحاج بيت الله. نتكلم في هذه الحلقة عن بعض التنبيهات المتعلقة بميقات الحج والعمرة. كما هو معلوم أن للحج والعمرة ميقاتان، ميقات زماني وميقات مكاني. فالميقات المكاني هي المواقيت، الأماكن التي وقتها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة من أجل أن يحرموا منها للحج والعمرة. ويوجد ميقات زماني، وهو الوقت الذي يجوز الإحرام فيه للحج ويجوز فيه الإحرام للعمرة. فبالنسبة للميقات الزماني للحج، كما يذكره العلماء، هو شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ليال من شهر ذي الحجة إلى فجر يوم النحر يوم العيد الأضحى. فإذا طلع فجر يوم عيد الأضحى فلا يجوز الإحرام بالحج، لأن وقت الوقوف بعرفة قد انتهى، والحج كما ورد في الحديث الحج عرفة. فإذا فات وقت الوقوف بعرفة لم يجوز لأحد أن يحرم بالحج. فإن أحرم بالحج في غير هذا الوقت لزمته عمرة، يعتمر ويتحلل، يعمل أعمال العمرة ويتحلل. وهذا الوقت الذي ذكرناه في الميقات الزماني للحج، شهر شوال وشهر ذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، هن الأشهر المعلومات الخاصة بالحج. أما ميقات العمرة الزماني فجميع السنة، لكن ننبه هنا أن من بقي عليه شيء من أعمال الحج أو أعمال عمرة أخرى لا يجوز له أن يحرم بالعمرة. مثلا الحاج إذا كان قد أتم الأركان، فوقف بعرفة وطاف الإفاضة وسعى سعي الحج وتحلل، رمى الجمرة الصغرى وتحلل وحلق، بقي عليه من الواجبات المبيت بمنى ورمي الجمار، فلا يجوز له أيام مكوثة في منى وقد بقي عليه المبيت والرمي، لا يجوز له أن يحرم بالعمرة. فلا يأتي حاج ويقول مثلا ما دام أني في منى والمسجد الحرام قريب فأستغل الوقت وأذهب للعمرة، فنقول لا يصح إحرامك بالعمرة وقد بقي عليك شيء من أعمال الحج ولو واجبا، ولو بقي عليك واجب مثل المبيت أو الرمي الجمار، ولو رمي الجمرة الأخيرة بقي عليه، لا يجوز له أن يحرم بالعمرة حتى ينتهي من أعمال الحج كاملة، ثم إذا أراد العمرة يتوجه إلى التنعيم وأدنى الحل ويحرم بالعمرة من هناك ويتوجه إلى مكة بعد الانتهاء من أعمال الحج. وكذلك لو عمل الإنسان عمرة، أحرم بالعمرة واعتمر، ثم بقي عليه شيء من أعمال العمرة مثل القص، عاد ما قص أو حلق، لم يحلق أو لم يقص، فأراد أن يحرم بعمرة أخرى، فنقول له لا يجوز لك ذلك حتى تفرغ أولا من أعمال العمرة بالقص أو الحلق، ثم تذهب إلى التنعيم ثانية وتحرم.

0: عدة مسافة يعني من نحو 120 كيلو متر أو زائد، فحسب المكان الموجود الذي يحاذي يلملم. فإن أراد أن يحرم من مطار جدة فبالنسبة لأهل قرن المنازل فالأمر متسع لهم، من جاء من طريق قرن المنازل، لأن قرن المنازل يعني مسافة منها إلى مكة، يعني المطار جدة يبعد، وعندنا المعتمد أنه يجوز الإحرام من الميقات أو مثل مسافة الميقات، فالمطار جدة مثل مسافة قرن المنازل. ويجوز من جاء من الشرق، من جاء سلك طريق الطائف أو جاء من جهة شرق الجزيرة العربية يجوز أن يحرم، على مذهب الشافعية يجوز أن يحرم من مطار جدة. فهذا ما يتعلق بالإحرام، وعلى الإنسان كل ما يشكل عليه يسأل فيه طالب علم أو يأخذ رقم هاتفه حتى إذا تعرض لأي مشكلة في دينه أو في حجه أو عمرته يسأل، ولا يقدم على الأعمال بدون علم فيقع في الخطأ. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك.
2: آداب وتنبيهات. برنامج يقدم توجيهات وإرشادات تبصر الحاجة أو المعتمر بكيفية أداء المناسك بصورة صحيحة. إعداد وتقديم السيد الداعية محمد بن أحمد بن سميط. الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر. الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة. صلى عليه

منبه الطاعات. الصلاة على النبي. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. رواه مسلم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أولى الناس بي يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: أهلا الكرام أبناء وساكني مديرية تريم، تحية طيبة تهديكم إياها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، وتهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكي نقضي عيدا سعيدا في بيئة نظيفة وصحية، نود إحاطتكم علما بأن خدمة الجمع المباشر للقمامة من بين البيوت ستتوقف مؤقتا خلال أيام الإجازة، حيث سيبدأ هذا التوقف من يوم الأحد 7 من ذي الحجة الموافق 24 من مايو، على أن تستأنف الخدمة وتعود إلى طبيعتها بإذن الله يوم 13 من ذي الحجة الموافق 2 يونيو. ومن هنا نوجه دعوة صادقة إلى كل بيت وإلى كل مواطن في حاراتنا ومناطقنا، نرجو منكم عدم إخراج القمامة والمخلفات إلى خارج البيوت خلال هذه الفترة، حتى نمنع تكدس النفايات في شوارعنا الجميلة ونحافظ على منظر مدينتنا النقي، ولنتيح الفرصة لفرق النظافة بأعمالها الاستثنائية الأخرى خلال أيام العيد. نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا، وتعاونكم هو أجمل عيدية تقدمونها لمدينتكم ولعمال النظافة. شاكرين لكم هذا الوعي الراقي، وكل عام وأنتم بخير. صادر عن مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم نجيب بن سالم بارفيد.
3: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصيم في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي 1:00 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند 10:00 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8:00 صباحا إلى 8:00 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77-27-36-701 للتسجيل، واتساب 730-166-016. آخر موعد التسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
4: هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة، نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات، يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461-595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461-596، جوال 77-00-33-44، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77-22-34-33. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.
5: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الأحسان، غذاء تطمئن إليه.

0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك مولانا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في هذه الليالي وهذه الأيام، وأن يرزقنا وإياكم حسن النظر فيما يرضيه عنا. وفي بداية الحلقة نقول السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، ونتحدث في هذه الحلقة عن قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. فنرتبط مرة أخرى بالإنسان في هذا الوجود ومسؤولياته، وهذه الحلقة بالطبع تعتني بهذا الجانب المتعلق بمفهوم الإنسان ومفهوم كذلك المسؤوليات الشرعية التي ألقاها الله سبحانه وتعالى على عاتقه لإقامة حق الله سبحانه وتعالى وإقامة الحياة. فالآية الكريمة في سورة الانفطار تنادي الإنسان وتخاطبه، سواء كان الإنسان السابق لدين الإسلام أو كان الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم أو كانت البشرية اللاحقة إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا. فالإنسان كلمة عامة لكل مخلوق من البشر. فالمولى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك. بالطبع كلمة ما غرك أي ما الذي أصابك بهذه الفتنة، وهي الغرور أو ما يسمى بالاغترار. فهذه علة من العلل الشيطانية، لأن الشيطان من وظائفه الغرور، وهو أو سماه القرآن الغرور. الغرور بالنسبة للسلوك، والغرور بالنسبة للصفة المتعلقة بالإنسان. فيشير الحق يقول: ما غرك بربك الكريم، أي بمعنى أن الله ذكر خلقك كما جاء في الآية نفسها: الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. يجمع بين أمرين للإنسان في التأمل والتفكر. أولا يعترف بوجود الإنسان بأنه إنسان صاحب عقل، ثم يقول: كيف أنت أعطيتك العقل وأعطيتك الخلق وأعطيتك المنح، ثم مع هذا يغرك الشيطان أو يفسد عليك العلاقة بخالقك؟ ما غرك، أي ما الذي غرك بربك الكريم الذي أبدى لك النعم وأسدى لك العطايا والمنح فصارت حجج عليك قائمة؟ من هذا الذي يقدر يقول أن النعم ليست من الله، وما بكم من نعمة فمن الله؟ ويحس بهذا الإنسان الذي يملك الفطرة. بالطبع دائما الذي يملك الفطرة وهي سلامة القلب يؤمن بهذا من غير تعب، والذي يؤمن بقضية العقل وتتغلب عليه يصعب عليه جدا أن ينال ذلك إلا بإقامة الحجة. ولهذا يقيم الله الحجة ويقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. بالطبع ما قال يا أيها المسلم، فهنا يخاطب البشرية بعمومها سواء كان مسلما أو كان كافرا، كان مستجيبا أو كان معرضا. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، هنا نوع الاغترار. بعضهم يقول المهلة، كيف أنت أخرت توبتك وأنت تعلم يقينا أن عليك حساب وعقاب ومسؤوليات؟ وفي قول آخر: ما غرك بربك الكريم، ما هي العلة التي دخلت عليك حتى حصل عندك هذا الخلل؟ ولهذا كان بعض الصحابة إذا سمع الآية يرد على هذه الآية ويقول: غرني الشيطان، أو يقول: غرتنا أنفسنا، أو يقول: غرتنا الدنيا. يعني لما يتأملون قراءة القرآن ويسمعون هذه الآية يردون بهذا الرد. وبالطبع لأهل العلم بل لأهل الولاية كلام في هذه المسألة عجيبة. بعضهم لما يسمع هذه الآية يقول: غرنا بذلك حجاب سترك على على على ذنوبنا ومغفرتك أننا حصل منا ما حصل، أي بمعنى أنها غفلة غير مقصودة. وهذا يختلف باختلاف نوعية الناس، لأن هذه الآية عندما يأخذها الإنسان بعمومها يفهمها أولياء الله بمعنى، ويفهمها صاحب المعصية بمعنى، ويفهمها متوسط الطاعة بمعنى، ويفهمها المقتصد في العبادة بمعنى، ويفهمها السابق في العبادة بمعنى، ويفهمها اللاحق في العبادة بمعنى، ويفهمها الكافر بمعنى. أي بمعنى الخطاب ليس خاصا بأحد، لكن دائما الوصول إلى الله سبحانه وتعالى درجات ومراتب. فإذا وصل الإنسان إلى مرتبة لابد أن يطمح إلى ما فوقها، فيخاطب الحق كل إنسان في مرتبته. ليكون في أعلى درجات الكمال النسبي. فيقول ما غرك بربك الكريم، لا زال عندك نقص، وسع دائرة التوبة، الرجوع إلى الله، تجنب الشيطان، لأن الشيطان يدخل في كل قلب. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: إن لكل منكم شيطان، وإن لي شيطان، ولكن الله أعانني عليه فأسلم. سواء كان مفهوم أسلم أي رجع هو بنفسه الشيطان إلى الدين، وهذا الشيء الذي لا يعقل، أو أن يكون أسلم أي هو الرسول صلى الله عليه وسلم يسلمه الله سبحانه وتعالى من الشيطان، فيهزم الشيطان فيصبح شيطان النبي صلى الله عليه وسلم، أي قرينه غير قادر على التأثير على الرسول، كما جاء في الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فيكون مخاطبة الحق سبحانه وتعالى للإنسان على صفتين: الصفة الأولى بهذا المعنى في مفهوم الغرور أو الغرور، ثم بعد ذلك يقول: الذي خلقك، يعني ارجع إلى التفكر، خلقك، انظر في خلقك، ثم إذا نظرت في الخلق فسواك، انظر إلى اعتدال الجسم، إلى موقع الجوارح، انظر إلى عينك التي هي في موقعها، أنفك الذي في موقعه، الذي خلقك فسواك فعدلك، ما جعلك كالقرد، ما جعلك كالحمار، ما جعلك كالبعير، وإن كانت هذه مخلوقات، لكن جعلها الله هكذا لأنها تؤدي خدمة، لكن أنت كرمك حتى بالاستواء، ولقد كرمنا بني آدم، فهذا الاستواء أي استواء الجسم، الرأس والجذع والأطراف بهذه الصورة، ثم القدرة على الحركة، القدرة على التفكير، القدرة على الاختيار، القدرة على الفهم، كل هذه لا توجد عند كثير من الكائنات بنفس الطريقة التي هي عند الإنسان حتى اخترع وحتى اكتشف، لا توجد اختراعات واكتشافات عند المخلوقات الأخرى، بل عندها أبدع منها. وإن كان أعظم عقل في مخلوقات الله هو الإنسان، لكن هناك مخلوقات جعل الله لها الفطرة في إبداعها أقوى من إبداع الإنسان. فلا سبيل المثال النحل، النحل كائن أو حشرة صغيرة لا تساوي عند الإنسان شيء، لكن لما نرى مصنوعها، لما نرى منتوجها، لما نرى إبداعها، سواء كان في شكل البيوت التي تصنعها، بيوت النحل السداسية، أو كان في الذي يخرج منها، أو كان في أسلوب نظامها، أو حتى في دور المرأة وهي الملكة التي تؤدي نظام المملكة السديدة السليمة كما هو معروف فيها، هذه كلها تشير إلى معنى من معاني أن الله تعالى خلق مخلوقات في الإبداع الإدراكي أقوى من الإنسان، ومن صفاتها أنها لا تغير مصنوعها. الإنسان كل يوم يخترع، كل يوم يكتشف، لكن بعد كل 10 سنوات، بعد كل 3 سنوات، بعد كل 5 سنوات يأتي بموديل جديد كما تسمونه، أو منتج جديد لأجل يتناسب مع السوق، أو يتناسب مع عقل الإنسان الذي يرغب في التجديد، أو يرغب في التغيير، أو يرغب في التطوير. الكائنات هذه ونحن نقبلها، نحن هل سمعنا يوم من الأيام نقبل التطوير في العسل؟ بل إن الآن لما نجد العسل المطور أو المصنع نأباه، نحن نبحث عن الأصلي. هذا الأصلي هو صناعة مخلوق، هو إيجاد أمر الله في وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر مما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه. من صفاته الثبات، لأنه خلق الله، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نحن في كل 10 سنين نرى سيارة جديدة أو شكل جديد في السيارات. الله خلق الإنسان، هل رأيت موديل جديد في الإنسان؟ خلق البعوضة، هل رأيت موديل جديد في البعوضة؟ خلق الله الكائنات التي خلقها صفتها الثبات، لأن المبدع قد أبدعها على أفضل الأحوال، فلا تحتاج إلى إضافة ولا تحتاج إلى حذف. لكن ما صنعه الإنسان دلالة على النقص، دلالة على قلة مفهوم الكمال، فلذلك يجري كل ما صنعه الإنسان على تلك الصفة. إذن فلما يخاطب القرآن ما غرك بربك الكريم الذي أعطاك كل هذا الترتيب، الذي خلقك فسواك فعدلك من في أي صورة ما شاء ركبك، انظر للصور الأخرى، انظر للكائنات الأخرى، بل حتى في بعض الروايات أن هذا معنى من معاني أنه في يوم من الأيام عندما تعصي الشعوب مولاها سبحانه وتعالى يمسخها الله إلى قردة وخنازير، منهم من يمسخهم طبعا ومنهم من يمسخهم صورة، منهم من يمسخهم طبعا ومنهم من يمسخهم صورة، كعقوبة عندما تبلغ الشعوب إلى عدم القدرة على معرفة حق الله، وعندما يرتفع مفهوم الحصانة من الأرض بعباد الله، بأولياء الله، بوجود الكعبة، بوجود القرآن، هذه إذا ارتفعت وزالت تذهب الحصانات من الأرض التي يحفظ الله بها العباد، فيجري هذا والعياذ بالله المسخ في الصورة ويجد أيضا المسخ في الرؤية والفكر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وأن يرزقنا وإياكم السلامة في الأقوال والأفعال والنيات والأمال، كمال الارتباط بالحبيب الأعظم مولى بلال في كل حال، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
0: الإنسان في القرآن. برنامج يستكشف الإنسان بميزان القرآن ويقترب أكثر من حقيقته ودوره في الحياة، مع الحبيب الداعية أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: المستمعون الأفاضل، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم. وقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
2: الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الرحمة، من سن لنا أن نغتنم هذه الأيام والليال وهذه المواسم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا إلى هذه المواسم وأعطانا هذه الفرصة لنغتنم الاقتراب منه سبحانه وتعالى. وقد بيّن لنا نبينا صلى الله عليه وسلم كما سمعنا في الأحاديث التي ذكرت أنه ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله سبحانه وتعالى من هذه العشر، فكان صلى الله عليه وسلم قدوة لنا في هذا. ولعل هذه الأيام تكون فرصة لنا للتعرف على نبينا صلى الله عليه وسلم والانطواء فيما سنه لنا والانطواء فيما شرعه لنا صلى الله عليه وسلم، وهو القائل صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فكانت هذه الأعمال كلها التي ندندن حولها ونذكرها في المجالس ونذكرها في دروس الفقه ونذكرها هنا وهناك وفي الروح وفي غيرها، كل هذه الأعمال مرتبطة ارتباطا وثيقا، بل جاءت منه صلى الله عليه وسلم مباشرة. فإن لم يكن بيان النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه وهديه صلى الله عليه وسلم، ما فتحت لنا هذه الأبواب، وما فتح لنا هذا الخير، وما عرفنا هذه الفضيلة، وما نلنا هذه الخصوصية ونحن من أمته صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال عنه سبحانه وتعالى: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فإنك بأعيننا. ولا ندري ما معنى وما حقيقة هذا الكلام، لكن بلا شك أنه شأن عظيم لم ينله أحد من الأولين ولا الآخرين، وبفضل الله ومنه ورحمته ونعمته أن جعلنا من أمته صلى الله عليه وسلم ومتبعين له صلى الله عليه وسلم. فإذا جئنا إلى هذه المواسم فلنشهد تبعيتنا له صلى الله عليه وسلم، ولنشهده صلى الله عليه وسلم فيما سن وفيما فعل وفيما أمر وفيما خلفه لنا من هدي صلى الله عليه وسلم، لا سيما في الأذكار التي شرعت وسنها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هذه الأذكار التي نأتي بها من التهليل ومن التكبير ومن التحميد، ولها معان، وليكن لنا نصيب من التفكر فيما كان من حال النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من ذلك، ولن ندنو من حاله صلى الله عليه وسلم في هذه الأذكار عندما سنها وشرعها لنا. ما معنى هذا التهليل؟ وما معنى هذا التكبير؟ وما كان قصده صلى الله عليه وسلم في شرعه لنا عندما نرى الأنعام، نرى البقر أو الضان أو غيره، أن نكبر، أن يكون لنا سنة هذا التكبير؟ فما ما المعنى وراء ذلك؟ وما الارتباط وما العبودية التي أرادها لنا صلى الله عليه وسلم لله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأذكار وهذه الأشياء التي سنها لنا صلى الله عليه وسلم؟ ولا سيما كذلك فيما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم من الوحي من القرآن، عندما نتلو هذا القرآن خاصة في هذه الأيام كيف حالنا مع القرآن، وما هي المعاني التي تدور في بالنا وفي جوارحنا وفي أفئدتنا عندما نتلو هذا القرآن، وما الذي نأخذه منه، وما الذي ينبعث منا عندما نقرأ هذا القرآن. وفي مثل هذه المجالس عندما نجلس مع وراث النبي صلى الله عليه وسلم ومن فتح لهم في الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثم فتح لهم في ترجمة هذه المعاني لنا أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ففي مثل هذه المجالس نأخذ هذه المعاني ونحاول أن بقدر الإمكان أن نرى كيف نطبقها في حياتنا، وكيف نغتنمها، وكيف نستفيد منها. وفي مثل هذه في مثل هذا المجلس، في مثل هذه الأيام، نرجو من الله سبحانه وتعالى أن تتضاعف البركة، وتتضاعف الفهوم، وتتضاعف الفتوح من الله سبحانه وتعالى في الفهم عنه سبحانه وتعالى، وفي الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أننا نأخذها مباشرة من ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، من فتح لهم في هذا الفهم.

0: أن اتصلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بالسند المتصل الصحيح المباشر عنه له صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لشيء من هذه المعاني، وأن يحققنا بهذه الوصلة وهذه القربة وهذه التبعية والانطواء في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، لا سيما في هذه الأيام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا هذه الأبواب ويفتح لنا هذه الفتوح، بحيث أن لا نخرج من هذه الأيام وإلا قد تغير حالنا، وإلا قد توثقت هذه الحبال وهذه الوصلة بالنبي صلى الله عليه وسلم، كي تثبت هذه النسبة له صلى الله عليه وسلم إلى أن نلقاه على الحوض، كما سمعنا في بعض الجلسات الماضية، أن نلقاه صلى الله عليه وسلم على الحوض، وأن نكون من أمته، نكون، نسأل الله سبحانه وتعالى، نكون ممن يباهي بهم صلى الله عليه وسلم، أننا نحن من أمته صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققنا بهذه المعاني وهذه المفاهيم، وأن يرزقنا حسن الأدب في الجلوس في مثل هذه المجالس، كي نتلقى وكي نعمل بما نتلقاه وننشر ونبث هذه المعاني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله الذي تفضل علينا وتكرم وجعلنا من أمة الحبيب عليه الصلاة والسلام، فلك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما تكرمت به وأنعمت. أيها الأحباب، نحن إياكم في مجالس أهل الفضل وأهل الكرم وأهل الخير وأهل الرحمة وأهل السعادة وأهل الذي من جالسهم نال الرضا والفوز والقرب من الله سبحانه وتعالى. كان رجل في بني إسرائيل قتل 99 نفس، فجاء إلى رجل يسأله ويستفسره: هل لي من توبة إذا رجعت إلى الله سبحانه وتعالى؟ فقال: قتلت 99 نفس، ما لك توبة؟ فلما قاله ذلك قتله وأكمل 100 بهذا الرجل، ثم لا زال في نفسه بعث التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فسأل: هل من عالم؟ فدلوه على رجل آخر، فأتى إليه قال: هل لي من توبة إذا تبت الله سبحانه وتعالى قتلت 100 نفس؟ قالوا: من يحول بينك وبين الله سبحانه وتعالى؟ تب إلى الله سبحانه وتعالى، وربي رحيم وسعت رحمته كل شيء. ولكن انظروا إلى هذا الجواب: ولكن أنت تجالس أناس يراقبوك في القتل وفي الجرم وفي المعاصي، اخرج من هذه القرية ومن هذه البلاد الذي فيها الفساد وفيها الظلم وفيها القتل إلى أناس وإلى قرية فيها أناس صالحين، اعبد الله عندهم وتب إلى الله، فالله سبحانه وتعالى يقبلك ويرضى الخصوم عنك يوم القيامة إذا قبلك ربي سبحانه وتعالى. فشد الرجل العزم والتوبة الصادقة والنية الصالحة، فخرج من بلاده إلى بلاد، إلى قرية الصالحين وإلى بلاد الأخيار. ولكن جاءه ملك الموت والمنية في الطريق ومات. فلما شعر أنه سيموت ألقى بنفسه نحو البلاد، القرية الصالحين، ومات الرجل. وجاءت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة تتخاصم في هذا الرجل. ملائكة العذاب قالوا: هذا الرجل ما عمل حسنة قط وقتل 100 نفس.

0: والأشرار هؤلاء، فتأخذ ملائكة العذاب. فقاسوا بين الأرضين وجدوا قريب إلى أرض الصالحين بشبر، وفي رواية بذراع، فأخذته ملائكة الرحمة. هذه النيات الصالحة الصادقة من إنسان الصادق مع الله سبحانه وتعالى يقبل ربي. وهكذا نحن وإياكم خرجنا من بلداننا إلى أناس صالحين بلا شك ولا ريب، وإلى معدن العلم والأخلاق والسند والاتصال بالحبيب صلى الله عليه وسلم. فإذا كان عندك نية صادقة مخلصة الله يقبلك ويرفعك ويرحمك وتكون من السعداء في الدنيا والآخرة. ونحن وإياكم في هذه المجالس الخير، فالله سبحانه وتعالى جعل في أناس أخيار وفي الأنبياء أخيار. قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، فضل بين الرسل وبين البقاع وبين الرجال. قال سبحانه وتعالى والذين أوتوا العلم درجات، يعني أهل العلم لهم درجات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. فإذا جالست العلماء فأنت ما شاء الله، وشرف الزمان الأزمنة، ونحن في هذه الأيام العشر أفضل أيام الدنيا، فشرف الزمان. الحمد لله، أحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه، ونحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه وكرمه ومنه وفضله على أن جمعنا في هذه المجامع وهذه المجالس وهذه الأوقات وهذه التراتيب العظيمة في أخذ العلم والأدب والأخلاق من معدنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رقبنا في الأذكار، والله يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل. سبحان الله، كلمة عظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم قال تملأ الميزان، ميزان الدنيا هذا الوزن، لا، ميزان الآخرة. الحمد لله تملأ الميزان، سبحان الله عظيمة، والحمد لله عظيمة، والله أكبر عظيمة، ولا إله إلا الله عظيمة. ولذلك حملت العرش، مع أن عظيم العرش وواسع، ولكن تحمله الملائكة. وما الذي يعطيهم القوة والقدرة على حمل هذا العرش؟ هذه الكلمات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فاكثروا، النبي رقب في هذا، أكثر من التسبيح والتحميد والتهليل والذكر في هذه الأيام العظيمة. والصيام يعدل الصيام بصيام سنة، والقيام بقيام ليلة القدر، والصدقة وأعمال البر والخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، واجعلنا لكم الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه، والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل والبيان على لسان عبده المصطفى الهادي إلى سواء السبيل سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل ولائه واتباعه في النية والفعل والقيل، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى جميع ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لخطاب ربنا وكلامه وتوجيهه وتعليمه ووحيه وتنزيله الذي نزله على قلب حبيبه صلى الله عليه وسلم، وصلنا في سورة الحج يا قوله جل جلاله وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم إن الإنسان لكفور. لقد كنا عدما ثم كون لنا سبحانه، كون أصل أجسادنا من طين ثم جعل النسل من سلالة من ماء مهين

0: نطفة وعلقة ومضغة وعظاما تكسى لحما ثم ينفخ فيها الروح هو الذي أحياكم ولم تكونوا شيء ثم يميتكم وأنتم تشهدون ذلك. فإذا كان هو الذي أحيا وأمات فما الذي يمنع يحيي ثاني مرة ثم يحييكم؟ من أين وجه الاستشكال هذا؟ ما هو إلا من قصور نظر الإنسان، بل من تناقضه مع عقله ومنطق العقل. فإن الذي أوجد أول مرة لا يصعب عليه أن يوجد ثاني مرة، بل يكون أسهل، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه جل جلاله وتعالى في علاه. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل: يحييها الذي أنشأها أول مرة. أول مرة استعان بك ولا جاب حكومتك تصلحها؟ من صلحته؟ يقول لي: وين محل العظم في النطفة؟ رح دور للعظم في النطفة، وين هو؟ وكيف تتحول هذه النطفة المذرة إلى عظم قوي صلب مثل الحجر مثل الجبل؟ كيف هذا؟ وطوال وأصناف، شيء أصابع وشيء أعضاد وشيء سواعد وشيء أقدام وشيء سيقان وشيء فخوذ، إيش هذا؟ إيش هذا؟ وشيء مركب تركيب ثاني في النواحي البطن كذا، وشيء مستقيم في الظهر، فين هذا وسط النطفة؟ مين؟ قل: يحييها الذي أنشأها أولا مرة وهو الذي أحياكم ما تشهدون، ثم يميتكم ما تشهدون، ثم يحييكم. فإن المشكلة كيف تكذبون الأنبياء بما يبلغونكم عنا من إحيائنا لكم بعد مماتكم وبعثنا إياكم ومخاطبتنا ومحاسبتنا؟ إن الإنسان لكفور، مناكر، جاحد، ينسى البداية وينكر النهاية، ينسى ما أنعم عليه به من تكوين بديع وإتمام خلق وتسخير للكائنات، وينسى كل هذا، يقول يكفر والعياذ بالله تعالى ويكذب المرسلين. إن الإنسان لكفور جحود يجحد مننا الله ونعمه. فبقي تخلص الناس من هذه النقائص هو الكمال الإنساني، الكمال الآدمي، الكمال البشري، أن تتخلى من النقائص هذه التي تحتوشك. فإذا آمنت بالله وبنعمه وقوي الإيمان بك وصرت على حال الأدب معه في حسن الامتثال لأمر الكتاب لزجره وترقيت بذلك في مراق الشهود، انتفى عنك كل نقائص الكفر والجحود بالنعم، وصرت مع المنعم فيما خص وفيما عم، وحينئذ تنال نسبتك من الكمال الآدمي والكمال الإنساني الذي لم تجتمع معانيه في بشر كما اجتمعت في محمد خير البشر، فهو الإنسان الكامل صلى الله عليه وسلم الذي هو في ذرى الكمال الإنساني صلوات ربي وسلامه عليه، وذرى الكمال الخلقي والكوني كله صلوات ربي وسلامه عليه. قال: إن الإنسان لكفور، لكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه. يقول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكل أمة جعلنا من سكن شريعة، أو حينئذ تتضمن أماكن عبادة يعتادونها، و تتضمن ذبائح يذبحونها تقربا إلى الله كمثل الأضاحي والهدايا التي تهدى إلى الحرم، و مكانا يحجونك الكعبة المشرفة وضعت للناس كلهم. لكل أمة جعلنا من سكن شريعة تتضمن المكان الذي يقصد للعبادة وتتضمن الذبائح تذبح لأجل الله سبحانه وتعالى، وتتضمن الحج إلى بيته وما إلى ذلك. لكل أمة جعلنا منسكا هم ناسكوه، أي نجاتهم وفوزهم باتباع هذا الأمر الذي شرعنا لهم. إذن ولكل قوم هاد، وإن من أمة لا خلا فيها نذير، وأنت جيت خاتما للأنبياء المرسلين، فلا ينازعنك في الأمر. إيش معنى لا ينازعك في الأمر؟ لا تقبل نزاعهم ولا محاولة تشويشهم ولا تحزن من تكذيبهم. لا ينازعنك في الأمر معنى لا تنازعهم، فالأمر واضح بين، أنت على هدى وأنت على وأنت في ختم النبيين والإتمام معاني النبوة بكل الخلق، والهدى كله معك والحق كله معك، وكل ما خالفك فهو الباطل. فلا ينازعنك في الأمر، ها كما تقول لا يخاصمك فلان، يعني لا تخاصمه لا تباري بخصم، لا أعرض عنه، ها يقول لا يضربنك فلان، إيش معنى لا تضربه، أنتم ما تقربوا بعيد منه وخلهم ضرب منه، ولا فلا ينازعنك، يعني لا تنازعهم اتركهم، وجميع تقولاتهم وادعاءاتهم أقم الحجة ليقبلها كل منصف عقل، ولا عليك من كثرة كلامهم. فلا يحزنك قولهم، إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. فالأصفياء والأتقياء ما يضرهم هذه التشويشات والكلام، وإن كانت تتخطف من بين المسلمين ضعفاء الإيمان وضعفاء العقول وضعفاء الوجهة، يتأثرون من أقاويل، كل ساعة يجيبون لهم شبهة، كل ساعة يجيبون لهم فكرة، كل ساعة يجيبون لهم صورة، كل ساعة يجيبون لهم شيء مخالف في الفكر، كل ساعة يجيبون لهم شيء مخالف في السلوك والخلق، وهم يقولون الأمر واضح والطريق بين، خذ لا إله إلا الله بحقها، وأنك استضعت المسلك كله، خذ لا إله إلا الله محمد رسول الله بحقها، والأقاويل هذه كلها باطلة ما وراها شيء ولا تحتها شيء. فلا ينازعنك في الأمر، إنك لعلى هدى مستقيم. يا رب صلي عليه واجعلنا أتباعه حقيقة على هداه المستقيم. إنك لعلى هدى مستقيم، يا رب صلي عليه، وإن تطيعوه تهتدوا، هو على الهدى المستقيم. وأكد الحق، إن حرف تأكيد، جاب اللام لام تأكيد، ما قال وأنت على هدى مستقيم، قال إنك تأكيد، وما قال إنك على هدى، قال لا على هدى. الله أكبر، فما أجمل مسلك محمد، وما أصوب هديه وسبيله، وإنك لعلى هدى مستقيم. والكلام الطويل العريض في المنازعة والمحاججة، قال لا تطول ولا تعرض معهم، بين الأمر لأهله، وإن جادلوك فقل الله أعلم، فقل الله أعلم بما تعملون، وهو الذي شرع لنا هذا الشرع المتين القوي المصون، الحق الصواب الهدى. الله أعلم بما تعملون ما أنتم أعلم، وهو الذي سيحاسب الكل وإليه مرجع الكل. يكفي أن بين وأوضح وأقام الحجة، بعد ذلك كل من تأخر معاندا مقابرا أو مستدرجا رضي لنفسه بالمهانة الاستدراج والخداع، فيتحمل مآله ومسؤوليته وعاقبته، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسول صلوات الله عليه. وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون وسيحاسبكم عليه. ولو كان فيما نعمل شيئا أهدى وأحسن مما شرع لشرعه، فهو أعلم بما نعمل وأوجب هذا، وحرم هذا وندب هذا وكره هذا وأباح هذا. فأي نظام أحسن من نظام العالم بكل شيء؟ تريدون أن تضادوا من نظام الله بنظام ترونه أحسن جاء من عندكم؟ قل أنتم أعلموا أم الله؟ ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون؟ يقول تعالى: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. يقول أنتم في زمن اختبار وامتحان في هذه الدنيا، وهي منقضية كما تشاهدون وتوقنون، حتى ألحد الملحدين وأكفر الكافرين منكم يوقن أنه ويخرج من هذه الحياة، أنه بيموت. ها؟ أو أحد منهم يقول أنا ما بأموت، ما أحد منهم حتى إبليس داري بنفسه أنه بيموت. لا إله إلا الله، إلا طلب من ربك ربي أنظرني إلى يومي أخر بس الموت لابد منه. لا إله إلا الله. ولكن كأنهم لا يعلمون أنهم يموتون. ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت. يقول سيدنا علي: كل الناس يتجنونه ولكن ما يستعدون له ولا يتزودون له ولا ينتبهوا، كأنه ماشي وكأنهم ما هم مؤمنين به. هو يقين، ما رأيت يقينا أشبه بالشك من الموت، كلهم يتيقنونه وكلهم يغفلون عنه وكلهم لا يستعدون له إلا القليل النادر. وهو يقين موت موت لابد منه. لا إله إلا الله. الله يحكم بينكم يوم القيامة، وستمر هذه الحياة القصيرة يختبرون فيها إن اغتررتم بمال أو بسلطة أو بجاه وأخذتكم نفوسكم إلى شهوات وآفات وكابرتم عليها، فسينقضي الأمر والحكم مقبل. وإذا حكم الحاكم لا معقب لحكمه ستعلمون حينئذ. لا إله إلا الله. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. الله الله. يقول: الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ من هذا الذي بيجيب منهج أحسن من منهجه؟ نظام خير من نظامي؟ قانون خير من قانوني؟ أوامر ونواهي أحسن مما يأمر وينهى هو جل جلاله وهو المعالم بكل شيء؟ ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض؟ وأكابر علماء في أي، أنت في أي شيء عالم؟ أنت عالم في الجيولوجيا، أنت عالم في البحار، أنت عالم في الطبقات، أنت عالم في الهندسة، أنت عالم في التكنولوجيا، أشياء كثيرة في هذا العلم اللي أنت فيه أنت ما تعلمها جاهل فيها. وأقرب من هذا أشياء في نفسك ما أنت عالم بها، أشياء في نفسك وفي تكوينك ما أنت ما تعلم بها. والذي لا تعلمه أكثر مما علمت، وما أوتيت من العلم إلا بتجيب لي منهج بتقابل به منهج من أحاط علمك بك أنت وعلمك ولحظاتك وخطراتك وتصوراتك وحركاتك من قبل أن يخلقك، وعلم بحركات مسكن من قبلك ومن يأتي بعدك، وأنت بتجينا بالمنهج بتقابل بمنهج هذا العالم بكل شيء. يا من جهل أكثر من علمه، وما جهل أضعاف أضعاف أضعاف آلاف المرة ما علمت، وهذا ما أحاط علمه بكل شيء، بتقابل منهجه بمنهجك، بتعارض تشريعه وترتيبه بعقلك؟ يا وين العقل عندك؟ لو كنت عاقل ما جاء منك هذا التصور ولا هذا الكلام، لكنك ضيعت عقلك وضيعت إدراكك الذي أعطاك الحق تعالى وسمعك وبصرك، لا تعلم. وهذا يعلم بكل شيء جل جلاله. إن الله، ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والذي في السماء والأرض؟ علمه في الأزل، ثم قبل أن يخلق السماء والأرض كتبه في اللوح، فهو فيه. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن ذلك في كتاب، فلا يكون إلا ما سبق في علمه وما أراد جل جلاله وتعالى في علاه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب ما شرع وما دعا وما هو حاصل بين السماء والأرض وما سيؤول الأمر إليه قد كتبه جل جلاله لأنتكم ساعة إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير يحيي يميت يقرب يبعد يشقي يسعد يرفع يخفض يعطي يمنع يعز يذل ماشي فرق عنده كله يسير في قدرته إن ذلك على الله يسير الله أكبر ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان أهواء وشهوات وأصنام وحد نجوم وحد بقر وحد شمس وحد قمر وعبدونها من دون الله من أنتم ومن بقركم ومن أصنامكم يا عقل أن جعلت عقل فيكم يا من يعقل من ما عرفت من خلقك ها والمنعم عليك المتفضل منشأك من العدم تتركه وتروح تعبد لي شهوة هواء سلطة دنيا صنم قمر شمس بقرة يا آدم يا إنسان يعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطان ما له معنى في دعوة الألوهية لهم ولا ذرة من قريب ما له معنى إيش ذلك إيش من إله هذا إن كان إنسان عبدوا من دون الله فهو يحمل العذرة وكأن نطفة وعلقة ومضغة وإذا ضرب ضرسه دق راسه في الأرض فين الألوهية ما لها معنى وإن كان صنم لا يتكلم لا يسمع لا يبصر لا يتحرك فين الألوهية إيش هذا وإن كان شمس وإن كان قمر متقلبة الروح وتجي متصرف فيها محكومة ما وين الألوهية وين ربوبية ما يتعتى لغير الله أن يكون إله ولا رب إلا هو سبحانه وتعالى حقا يقولوا له هي كلها له وهذه كلها كانت عدم هم يجدونها وبعض أيام الجاهلية كان يصلح له من حلوى صنم ولا من تمر يصلح بعدين يجوع ما يحصل شيء يقرمه يقرطه يقول منه هذا يقول معبوده في بطنه معبوده هذا معبود هذا يستحق العبادة معبودك في بطنك بيتحول إلى إيش ما تفهم قليل الأدب وقليل العقل هل الألوهية لواحد اسمه الله هو إله هو الإله لا إله إلا هو رب كل شيء وملك كل شيء فوزنا بهذا الإله الحمد لله الذي هدانا للإيمان به زدنا إيمانا زدنا يقينا زدنا توحيدا لبيك لا شريك لك لبيك يقول ويعبدون من دون ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير مهما اغتروا وافتروا واجتروا وصلحوا حروب وكروب وطلعوا ونزلوا عاقبة محسومة والنتيجة ونهاية محتومة رجع إلى القوي المدين ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم لا إله إلا الله ويوم القيامة الذين كذب على وجوههم مسودة ليس في جهنم مثوى للمتكبرين وما للظالمين من نصرهم بعدين ما حد يقدر ينصرهم من ينجيهم من عذاب الله ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا فماشي بينهم تحالف لا تحالف إيش تحالف بينهم تلاعن يلعن بعضهم بعضا بينهم معاداة الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين اللهم اجعلنا من المتقين فأي حلف ما يقوم على التقوى لا تعده وكم قد جربت من أحلاف في الدنيا قامت على غير التقوى بعدين إيش فصلت طلعت دق دق وبينهم وبينهم ما شفت شيء نماذج كثيرة رأيتها أو لا. كل ما لا يقوم على التقوى لا تعده شيء. عندنا العوام كان في أمثلتهم يتبدلون يقول أتقى فيه البقاء، أتقى فيه البقاء، بقى شيء تمام يبقى قام على تقوى. من دون تقوى لا تغر نفسك ولا تخدع نفسك، ما هو شيء الذي يقوم على غير التقوى. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، اللهم اجعلنا منهم، وأزلفت الجنة للمتقين. يقول وما للظالمين من نصير، أنواع الظلمة والكفرة والذين آذوا الناس والذين قتلوا والذين من حين الموت والعذاب في البرزخ ثم في يوم القيامة، ومن ينصرهم؟ هاد بيستغيثون بحزب ولا بجماعة ولا بهي ولا يا جيش ولا يا جند ولا شيء؟ يوم تأتي كل نفس تجادل عن، لقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أولا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم، وما نرى معكم زعماءكم الذين ونرى معكم شركاءكم الذين شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم، لقد تقطع بينكم، تقطعت بهم، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا وتقطعت بهم الأسباب. وين يرجعون في القيامة كيف صلحون الأتباع ذولا المغرر بهم مساكين دي رضوا لنفسهم بالتبعية. والذين اتبعوا الذين اتبعوا لو أن لنا كرة أو شيء رجع الدنيا فنتبرأ منهم، اتخذونا وراهم جنود عبيد، مشينا قفاهم وقفا أفكارهم، لعبوا علينا ضحكوا علينا، الحين نار نحن وياهم. لو شي رجع ما بنقاد لهم ولا بنسمع كلامهم، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. والحال كيف؟ ما هم بخارجين من النار العذاب، ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. لا إله إلا الله. قالوا إذا تتلى عليهم آياتنا بينات واضحات جليات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، ها تقلب وجوههم كأنهم يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. والحق تبارك وتعالى وبين غرائب هذه الطبائع الإنسانية وما يجر منه مع منت عليهم بالعقل والسمع والبصر وإنزال الكتب وإرسال الرسل والهداية إلى سواء السبيل، ومع ذلك أكثرهم في جحود، في كفر، في عناد، في مضادة للأنبياء والرسل. ويهدي الله لنور من يشاء، اللهم اهدنا في من هديت. والمناسك التي اختارها، ومن المناسك التي اختارها الله لنا في هذه الشريعة ما فيه الأعداد الذين وفدوا إلى حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام نائبين عن بقية الأمة. الله يرزقهم الإخلاص والصدق، يكتب لهم القبول والتوفيق، ويحفظهم ويحرسهم ويعيدهم إلى أوطانهم سالمين غانمين مقبولين موفقين، ويفتح بهم وبدعائهم وتضرعهم أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين، ويشركنا في فضل وخير ونور وبركة دعاء الداعين منهم، وطواف الطائفين، ووقوف الواقفين، وعكوف العاكفين، وركوع الراكعين، وقيام القائمين، وسجود الساجدين، وزيارة الزائرين. اللهم آمين. لا تحرمنا خير ما عندك الشر ما عندنا، وأصلح أحوال هذه الأمة، واكشف الغمة، وعامل بمحض وجود الرحمة، ورزقنا حسن التبعية لنبيك الذي قلت له إنك لعلى هدى مستقيم، فثبتنا على طريقه القويم وصراطه المستقيم، واجعلنا في ذلك وبذلك من أهل الحظ العظيم في خير وعافية يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم رب وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: المتابعون الكرام، كنتم تستمعون إلى إعادة لجلسة الاثنين الأسبوعية الماضية المنعقدة بدار المصطفى بتريم.
2: من فقه عشر الحجة المباركة أن ندرس الحج كذا مناسكه،

إقرار وحج منفرد أو محرم تمتعا لمقصدي ما بين إقرار وحج مفرد أو محرم تمتعا لمقصدي ومنهم من يبدأ الزيارة بالمصطفى في طيبة الإنارة ثم يهل حيثما هل الرسول من مسجد الأبيار يرجو للقبول وثامن الحجة أو التروية يسعى الحقيق لمنى بالتلبية من بعد أن طافوا القدوم ودعوا مولاهم والبعض للحج سعوا وتاسع الحجة.

حلق الرأس تحلل أصغر في الأساس والذبح من بعد كذا الطواف تحلل أكبر حين طاف من يوم عيد النحر يوم العاشر يكبرون الله في المشاعر والسعي إن لم يسع من قبل فعل وبات في الوادي ليال وارتحل وطاف للوداع قبل سفره مجددا عهدا اللقاء بنظره وهذه المشاعر المقدسة ذكر الهدى والشرعة المؤسسة وكلها تجمع في حكمتها تاريخ من السوع راى شرعتها.

0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
1: البرادات انتشرت وحمدنا الله سبحانه وتعالى، كنا بغينا ما بارد ما نحصله أبدا. الآن في تريم يمكن ضربت المثل القياسي، أعلى مدينة فيها برادات تريم، هذا بدون شك، موجودة في كل محل، تخرج من السوق تعبر عند السقاف سقاية، تعبر عند العيدروس سقاية، تعبر عند بايع عقوب سقاية، تعبر عند بيت من دريمين سقاية، تصلم مال المدرسة هناك وانت مدرسة الأخوة انت في سقايات، وكذلك في داخل السوق. هذه نعم اشكر الله عليها. كنا ما نجد الماء البارد في الشول، في القربة، في القربة ما هو حار لكنه ما هو بارد أيضا. فلذلك هذا نعمة من الله. نصيحة هنا بين قوسين يا أولاد، ما بنقول للكبار، ما نظن الكبار بيلاقون لخبطة، لكن بنقول يا أولاد، هذه البرادات جعلت رحمة للناس، هذه البرادات يجب أن نحافظ عليها، على حق الفلج، على حق المكان، على ولا هذه البرادات احفظ اشرب على قدر ما تستطيع، لكن لا تخلي الماء ينكب هكذا بدون فائدة، اشرب بدل الموجود بأي حاجة موجودة، لا تأخذ الكاس، خذ كن مؤدب، إذا ما أصلحت لا تفسد، إذا لم تصلح بيقولون الماء بعد إذا زايدة، إذا لم تصلح لا تفسد، مر بأدب، اشرب اتكي على الجدار، خذ لك من الكاس ماء واجلس. لا عليك تتذكر دائما هذا الموضوع، هذه مش حقك ولا حق أبوك. يعني إيش؟ يعني حافظ عليها. إذا كان هناك في الدار يدلعونك، أنا لا، يجب علينا إذا جينا عند الماء نشكر الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذا الماء البارد في كل محل، ونحافظ على كل شيء في هذه البرادة، لا نضغط على، لا نكب الماء أكثر، لا نخلي الماء يروح حاسب، شرب على قدر حاجتك، واعتبر أن هذا الماء لو أنت بغيت شربة ماء يوم في يوم حر ما بتحصلها.
0: مقتطفات من كلام الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.

الرابع من ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فك عن قلبك الأقفال ودعه يطير إلى السماء مرددا الله أكبر. تصغر عنده المخاوف وتضمحل الأوجاع وتتضاءل وحدتك وتصبح كثيرا بالله. الأيام معدودة يا صاحبي، فأكثر فيها من التكبير والتهليل والتحميد، وإياك أن تجعل بضاعتك قليلة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ بحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-1111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة 24 من سلسلة فقه الخلاف التي نناقش فيها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج، الأستاذ المشارك في جامعة الملك فيصل بالأحساء وعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: أهلا بكم فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كنا ذكرنا في آخر حلقاتنا بعض المحطات التي أحببت أن تقف فيها في قضية الخلاف السياسي، هذا الخلاف الشائك الذي نشأ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وتمتد جذوره حتى يومنا هذا. كنت انتهيت من قضية مبايعة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ووقفنا عند المحطة الثالثة التي كانت وهي قضية تأخر سيدنا علي لمبايعة سيدنا أبي بكر، والبعض يرى فيها نوع من يعني الخلاف السياسي أو جزء من الخلاف السياسي هو ما سبب هذا التأخر، فهل هذا صحيح أم أن معطيات قضية التأخير هي معطيات مختلفة عن فكرة الاختلاف السياسي بين سيدنا أبو بكر وسيدنا علي؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم. ذكرنا فعلا في اللقاء السابق قضية أن بيعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه تمت بشكل سريع بدون تأنن، جرت فلتة كما وصفها سيدنا عمر، وبعد ذلك اتفق الصحابة رضي الله تعالى عنهم على مبايعة سيدنا أبي بكر. الذي حدث الآن، هناك حدثان وقعا في نفس الفترة عزز هذا الشرخ. الأمر الأول أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه تأخر في مبايعته لسيدنا أبي بكر، ووجد في نفسه شيئا من استخلاف أبي بكر. لكن ما هو هذا السبب؟ في قراءة أهل السنة للحدث أنه لم تتم استشارته، وكان يرى أنه ممن يجب أن يستشار، وهذا صحيح، وقد قلنا أنه كان ممن يجب أن يستشار رضي الله عنه، لكنها تمت بشكل سريع بدون تدبير سابق، ثم حصل الاتفاق اللاحق فيما بعد. الأمر الآخر الذي زامن معه أن السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها طلبت من سيدنا أبي بكر رضي الله عنه أن يسلمها ميراثها مما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما الذي تركه رسول الله؟ كان إضافة إلى أشياء قليلة منقولة، كان ترك عدة أراضي زراعية في المدينة المنورة وفي فدك وفي خيبر، وكانت هي الأسهم التي اختصت برسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عز وجل عليه من الفيء والغنائم. سهم كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان عنده مجموعة من هذه المزارع، فكان يأتيه صلى الله عليه وسلم خراجها، فكان يأخذ منها نفقته ونفقة يعني زوجاته، والباقي كان يصرفه في سبيل الله. فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ هذه الأراضي واهتم وتولى إدارتها سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه. فجاءت السيدة فاطمة تريد من أبي بكر أن يعطيها نصيبها من ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتزامن هذان الأمران مع بعض، قضية تأخر سيدنا علي وأنه لم يستشر، وقضية طلب السيدة فاطمة ميراثها. فمنعها أبو بكر هذا الميراث وقال لها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المال، يعني يعطيهم من خراجه وريعه، ولا يملكون أصله يبيعونه ويشترون وما شابه ذلك، إنما يأخذون الريع ما يحتاجونه من ريع وخراج وثمار هذه الأراضي، وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعملن فيها بما عمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هو الآن يحتج بدليل، النبي صلى الله عليه وسلم قال نحن لا نورث، فبالتالي سيدنا أبو بكر رضي الله عنه أخذ هذا المال وعامله معاملة الوقف، فكان يأخذ من ريعه ويعطي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والباقي يصرفه على الفقراء ويصرفه في سبيل الله عز وجل، لكن بقيت هذه الأراضي وقفا لا تملك لشخص معين. الذي حدث أن السيدة فاطمة وجدت في نفسها على سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، فلم تراجعه ولم تكلمه إلى أن توفيت، وجدت في نفسها، وهذا شيء يحدث بين البشر. لا سيدنا أبو بكر معصوم، ولا السيدة فاطمة رضي الله عنها معصومة، لا أحد، ما أحد منهم معصوم. الحاصل أنها أخذت في خاطرها ولم تكلمه رضي الله تعالى عنهما جميعا حتى توفيت بعد 6 أشهر. ولما توفيت دفنها سيدنا علي ليلا ولم يعلم بها أبا بكر، يشير إلى أن هناك كان شيء في النفوس. ويبدو لي الذي جعل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يتأخر عن المبايعة أمران، هذا كاجتهاد. الأمر الأول هو أنه لم يستشر في البيعة. الأمر الثاني أنه أراد أن يأخذ بخاطر السيدة فاطمة، يعني هي الآن تجد في نفسها على أبي بكر، فأن يذهب ويبايعه ويعني يباسطه في الحديث ستجد في نفسها على سيدنا علي، على زوجها. فسيدنا علي رضي الله عنه كان بين يعني نارين كما يمكن يقال، المسارعة بالبيعة واسترضاء السيدة فاطمة رضي الله تعالى عنها. فتأخر حتى توفيت. لما توفيت كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعذرون سيدنا علي في تأخره عن البيعة أنه قد يسترضي خاطر السيدة فاطمة، لكن لما توفيت رضي الله عنها وتأخر عن البيعة أياما لاحظ أن الصحابة يستغربون تأخره، لم يعد لتأخره رضي الله تعالى عنه عذر الآن. فسعى في أن يجتمع بسيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه لإزالة هذا الخلاف. فاجتمع أبو بكر مع سيدنا علي، جمعهم الآن مجلس واحد، اجتمع هذان الرجلان الفاضلان القطبان الإمامان لكي يحل هذا الإشكال البشري الذي بينهما. فقال سيدنا علي، وهذا يدل على رجاحة عقله رضي الله تعالى عنه، قال: إن قد عرفنا فضلك يا أبا بكر وما أعطاك الله، ولم ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني لا ننازعك فيه أو نحسدك عليه، وهي هذه الخلافة، ولكنك استبددت علينا بالأمر، يعني أخذته بدون مشورة كافية، وليس مع أنك غصبت حقي في الخلافة، وإلا لما بايعه الناس، ولا قال سيدنا علي: وهذا حقي وأنت أخذته علي، قال: نحن لا ننفسه عليك ولا ننازعك فيه. فهذا معنى الاستبداد هنا، أي أنك أخذتمه بشكل سريع بدون أن يكون للرأي والمشورة في يعني مكان، وهذا يبين أهمية استشارة أهل المشورة والرأي والفضل، أن لا يهملوا، لأنهم سيكون في خواطرهم وربما يتجذر هذا الأمر ويحدث ما لا تحمد عقباه. يقول: وكنا نرى لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، يعني في هذه المشورة أن يكون لنا رأي، حتى بكى أبو بكر رضي الله عنه. فلما سكت علي تكلم أبو بكر، فماذا قال؟ قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل من قرابتي. هنا العمل بحديث أذكركم الله في أهل بيتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال، يعني في قضية منع زوجتك فاطمة من ميراثها، فلم آل فيها عن الخير، يعني أنا مجتهد فيها للخير، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيها إلا صنعته. فاتفق على إعلان البيعة عند العشي، يعني في المساء. فلما صلى أبو بكر الظهر رقع على المنبر فتشهد وذكر في شأن علي وتخلفه وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر. فتشهد علي وفعظم حق أبي بكر، وحدث أنه لم يحمله على الذي صنع، يعني من تأخره عن البيعة، حسدا لأبي بكر أو نفاسة عليه، ولا إنكارا للفضل الذي أعطاه الله إليه، ولكن البيعة لم تأخذ حظها من الشورى و الرأي، فوجد في نفسه، ولكنه الآن أراد أن يحسم هذا الأمر وأن يبايع أبا بكر. فحصل السرور الكبير بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم من اجتماع الكلمة، وهذا الحقيقة يدل على حكمة سيدنا علي في السعي نحو اجتماع الكلمة ووحدة الصف، وأنه لم يجعل من هذا الحدث شرخا فاصلا في حياة المسلمين. فيا ليت أولئك الناس الذين يتبعونه الآن ويزعمون له العصمة رضي الله تعالى عنه أن يأخذوا بهذا المبدأ وأن يحسموا هذا الخلاف وينتهي الأمر، ويؤمنوا بأحقية سيدنا علي رضي الله تعالى عنه بالفضل الكبير وحتى بالخلافة، ولكن يجوزون خلافة المفضول مع وجود الفاضل، ولا يجعلوا من هذه مشكلة وينتهي الأمر على هذا.
0: لكن شيخنا الكثير من الروايات يعني

0: الباب وركله برجله فوقع الباب على السيدة فاطمة فكسر ضلعها وكانت حاملا بجنين فألقته ميتا وأخذ سيدنا علي من رقبته يجره بحبل إلى آخر ذلك. هذا كله غير صحيح. إن آمنا وصدقنا بهذه القصة فهذا يدل على الضعف الشديد والخور الذي في سيدنا علي وحاشاه رضي الله عنه، فهو إمام الشجاعة، إن كان للشجاعة عنوان فهو علي رضي الله تعالى عنه. ثم أين آل البيت من أبناء عمومته وأبنائهم في حمايته رضي الله تعالى عنه؟ ثم ما هذا الباب؟ يعني القصة تصور أن الباب كان من الحديد من الفولاذ أو كان من الخشب الصلب، وهذا كله غير صحيح. يعني سيدنا علي رضي الله تعالى عنه كما تذكر بعض مراجع الشيعة يقول: نحن آل البيت لا سقوف ولا أبواب لبيوتنا، ولكننا نستر أنفسنا بالجريد. يعني بيت سيدنا علي رضي الله تعالى عنه ما هو إلا جريد النخل. يعني جريد النخل هل سيكثر ضلعا؟ يعني الشيعة يقعون في التناقض، يصورون هذه المظلومية لسيدنا علي وآل البيت، ثم يأتون في موقف آخر يصورون الزهد على أن أبوابهم كانت من جريد النخل، ليس فيها كبر وليس فيها ستر عن الناس. فكما يقولون ليس هناك جريمة غامضة أو يعني يقعون في تناقض. فهذا جريد النخل كيف سيكسر ضلع السيدة فاطمة؟ وهذا القصة أو قضية النفي أن يكون لآل البيت أبوابا ذكرها محمد بن علي بن شهر في مناقب آل أبي طالب وهو من كتب الشيعة. ثم أيضا قضية أن الزعم أن فاطمة أسقطت جنينا، هذا لو سلبنا بهذا أنه أسقطت جنينا فمات فيكون هو أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به، بينما في الحديث الصحيح أن أول أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم لحوقا به هي السيدة فاطمة نفسها وليس هذا الجنين. فهذا كله يدل على تهافت هذه القصة وعلى أنها من نسج الخيال وليس لها أي رصيد في الواقع.
1: جميل جدا. في فصل قصير فضيلة الشيخ نعود بعده لمواصلة بعض هذه الإشكالات التي حدثت في عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. أستأذنكم في فصل قصير فابقوا معنا.
2: إذاعتكم بث نور الإيمان مما يهدف إليه تقويم النظرة تحصين الأسرة و

0: أهلا بكم أيها الإخوة والأخوات من جديد في الجزء الثاني من حلقتنا في هذا اليوم من سلسلة فقه الخلاف التي كنا نناقش فيها قبل الفاصل فضيلة الشيخ بعض المحطات التي ذكرت في قضية خلافة سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه. لكن دعنا نعود إلى سؤال مهم جدا ويعني كثير ما يثار حوله من شكوك في قضية أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه لم يبايع أصلا سيدنا أبو بكر، لم تكن هناك بيعة، وأن كل ما ذكر حول البيعة هو يعني مفترى أو مكذوب في قضية أن سيدنا علي بايع سيدنا أبي بكر رضي الله
1: عنه. نعم، يعني أيضا مما ذكره الشيعة أن سيدنا علي رضي الله تعالى لم يبايع أصلا، لا مجبرا ولا اختيارا. لكن هذا أيضا نفس مراجع الشيعة ومصادرهم تكذب هذا الأمر، مما ذكره إبراهيم الثقفي في الغارات عن سيدنا علي رضي الله عنه، يقول: فمشيت عند ذلك إلى أبي بكر فبايعته ونهضت في تلك الأحداث، يعني في حروب الردة وما تزامن معها، حتى زاغ الباطل وزهق، وكانت كلمة الله هي العليا ولو كره الكافرون. فتولى أبو بكر تلك الأمور، فيسر وسدد وقارب واقتصد، فصحبته مناصحا وأطعته فيما أطاع الله مجاهدا أو جاهدا. فهذا يبين أنه بايع وأنه شارك متفاعلا مع الحياة مع خلافة أبي بكر رضي الله تعالى عنه مشاركة إيجابية، كان مع المسلمين يدا واحدة ولم يكن مصدر قلق أو تفريق أو تمزيق في الصف الإسلامي، وهذا من مصادر الشيعة. لكن للأسف يغضون أنظارهم عن مثل هذه الروايات التي تجمع الكلمة والصف، ويلتفتون إلى تلك الروايات الكاذبة التي تبين أن آل البيت منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في حالة اضطهاد ومظلومية وحصار، وأن الصحابة كانوا في حالة تآمر وفي حالة تكالب على الدنيا والسلطة والخلافة وما شابه ذلك. هذه الحقيقة رؤية غير صحيحة، بل الرؤية هي ما ذكرنا أنه رضي الله تعالى وجد في نفسه في أول الأمر ثم بايع وانحسم الخلاف وانتهى. جميل. رضي الله عنه.
0: فضيلة الشيخ، يعني دعني يعني أنزل إلى بعض الأمثلة العملية، يعني البعض لا يصدق هذا الكلام نتيجة لأن الروايات متضاربة فيها، حتى عند السنة والشيعة الكثير من الروايات تتضارب في نقل مثل هذه الأحداث، خصوصا فيما جرى بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هل هناك بعض الأمثلة التي توضح العلاقة بين هذين العالمين، يعني سيدنا أبو بكر وسيدنا علي، هل هناك علاقة توضح أن ما جرى بين هذين الإمامين لم يكن إلا صحابة صيف وانتهت كما ذكرت في يعني ما حصرت في بعض الأيام والشهور نظرا لعدم استشارة سيدنا علي؟
1: نعم، يعني مما يبين أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه قبل خلافة سيدنا أبي بكر، قبل خلافته، وأنه لم يتعامل معه كحاكم جائر. عند الشيعة أن كل تصرفات الإمام الجائر أو الحاكم الجائر لا تصح، الذي يدل على أن سيدنا علي قبل خلافة أبي بكر قبولا حقيقيا هو ابنه محمد بن الحنفية. نسمع نحن في التاريخ عن أحد التابعين اسمه محمد بن الحنفية. من هو هذا الرجل؟ هذا محمد ابن سيدنا علي بن أبي طالب، وأمه من بني حنيفة، فهو أخو الحسن والحسين لأبيهما، لكن أمه من بني حنيفة. ومن أمه هذه؟ أمه هذه كانت من سبايا حروب الردة من بني حنيفة الذين ارتدوا وحاربوا الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فلما هزموهم وقسمت الغنائم وقسمت يعني السبي، وقع سهم تلك المرأة في نصيب سيدنا علي، فتبناها أو بنى بها، اجتمع بها، فأنجبت له محمدا هذا الرجل. فهذا يدل على أنه قبل حكم أبي بكر، ولو كان يراه إماما جائرا لما قبل منه هذه الأمة سبيا، وإذا كان لم يقبل إذن لما جاز له أن يباشرها فتأتي له بولد. فهذا دلالة أنه قبل خلافة سيدنا أبي بكر كإمام عادل وبيعة صحيحة. هذا من الأمثلة العملية. طبعا علاقة القرابة أو القرب النفسي بينهما كانت كبيرة، يعني كان سيدنا أبو بكر رضي الله عنه يأخذ الحسن فيلاعبه ويقول: بأبي شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي، يعني يقول الحسن: أنت تشبه جدك رسول الله ولا تشبه عليا. فكان سيدنا علي يبتسم في هذا الأمر. القصص في هذا كثيرة جدا، وسنتكلم لاحقا كيف كان سيدنا علي رضي الله عنه سمى بعض أبنائه أبا بكر، وسمى عمر، وسمى عثمان، وحتى الحسن والحسين لهم من ذرياتهم من اسمهم أبو بكر وعمر. فيستحيل أن تكون هذا صحابة الصيف التي سميتها ذكرتها منذ قليل أنها سببت شرخا نفسيا لاحقا، إنما تفاعلوا مع الحدث وأزيل وزال الإشكال وانتهى الأمر بحمد الله عز وجل.
0: جميل جدا. دعنا ننتقل فضيلة الشيخ لمحطة تالية، وهي يعني خلافة سيدنا عمر، وهو الذي يعني أتى بعد هذه المبايعة لسيدنا أبو بكر وبعد وفاته رضي الله تعالى عنه، هل شاب هذه الخلافة أيضا ما شاب خلافة سيدنا أبو بكر؟
1: هو كان أيضا من الإشكالات أن سيدنا أبو بكر رضي الله تعالى عنه عهد بالخلافة لسيدنا عمر، هو خشي أن تحدث، ما زال ربما متأثرا منذ سنتين عندما حدث نوع من الإشكال في خلافته، خشي أن يحدث شيء من هذا القبيل، فنظر في وجوه ندمائه وجلسائه وأصحابه وأهل مشورته، فوجد أن أولاهم بالخلافة هو عمر، فأراد أن يقترحه على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فجمعهم واستشارهم، وأنه يريد أن يحد بالخلافة لعمر، ماذا ترون؟ فوافقوا رضي الله تعالى عنهم، فكتب أمر بكتابة كتاب فيه عهد واستخلاف لعمر، بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به أبو بكر ابن أبي قحافة عند آخر عهده بالدنيا خارجا منها، وأول عهده بالآخرة داخلا فيها، حين يصدق الكاذب ويبين لهم أنه لا يمكن الآن أن يخون، وهو الآن على إقبال في لقاء الله سبحانه وتعالى، حين يصدق الكاذب ويؤدي الخائن ويؤمن الكافر أني أستخلف بعدي عمر بن الخطاب، فإن عدل فذلك ظني به ورجائي فيه، وإن بدل وجار فلا أعلم الغيب، ولكل امرئ ما اكتسب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خطاب قصير فيه عهد، وأنني لم آل فيه نصحكم.
0: إذن اختلفت سياسة التوريث هنا، الأولى كانت بمشورة مختصرة في السقيفة، والثانية بتوكيل مباشر من صاحب السلطة والحكم في عهد سيدنا أبو بكر
1: باستخلاف، ولا أسميه توريثا لأن التوريث عادة يكون للإخوة والأبناء، هو ليس يعني قال لم أختر لكم أحد قراباتي، اخترت لكم عمر بن الخطاب، فهو ليس توريثا حتى لا نشرع عن التوريث، بقدر ما نقول هذا الاستخلاف، فينظر في أفضلهم. فالشيعة رأوا في هذا إصرارا على صرف الخلافة عن علي، أما السنة فرأوا أن هذا من باب النصيحة للمسلمين. الحاصل أن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه أيضا دخل فيما دخل فيه المسلمون وبايع، وكانت له المكانة والحظوة في عهد سيدنا عمر، فكان من أهل المشورة الخاصة، حتى كان يقول مما أثر عنه عن سيدنا عمر قال لا أبقاني الله في قوم ليس فيهم أبو الحسن، من رجاحة رأيه وعقله رضي الله تعالى، بل بلغ الأمر أن تزوج بابنته أم كلثوم، تزوج سيدنا عمر بابنته أم كلثوم رضي الله تعالى عنها.
0: طيب الردود المختلفة اللي قد تصدر من مثلا الشيعة، في ما هو جواب الشيعة على سبيل المثال على زواج سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه بأم كلثوم ابنة سيدنا علي رضي الله تعالى عنه؟ ألا يدل ذلك يعني منطقيا بأن أي رجل يتزوج من شخص يفترض افتراضا منطقيا أن هذا الزواج عن رضا وعن يعني قبول لهذه الشخصية التي تريد الزواج منها، فما ردود مثلا الجهة الأخرى على قضية هذا الزواج؟
1: نعم، يعني ما ذكرته هذه رؤية أهل السنة، هذا تدل على العلاقة الراسخة الوطيدة بينهما رضي الله عنهما، وأن الأمر لم يكن فيه شيء من الغش والخديعة أو المكر أو الهضم أبدا. إجابات الشيعة يعني إجابات الحقيقة غريبة جدا، بعضهم يعني بعض إجاباتهم تنطوي على تنقيص من شأن سيدنا علي، يعني قالوا أنه لما سئل عن هذا الزواج قال ذلك فرج غصبناه، يعني فهل يصل الأمر بسيدنا علي رضي الله عنه أن تغتصب ابنته؟ يعني هذا أمر لا يمكن قبوله. الأمر الآخر، هناك إجابات أخرى أيضا تدل على قضية يعني وسامحوني على استخفاف بالعقول، يعني قالوا أن سيدنا عمر لم يتزوج أم كلثوم، تمثلت جنية في شكلها فهذه هي التي دخل بها سيدنا عمر، هذه يعني يكفي فقط سوق مثل هذه الروايات لكي يتبين للناس بطلانها وفسادها.
0: جميل جدا شيخنا، وقفنا عند محطة يعني مهمة، الآن ننتقل إلى محطة أخرى، وهي ما حدث من جعل سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه الشورى في ستة أثناء انتقال الخلافة منه إلى من بعدهم. دعنا نقف مع هذه المحطة حتى يعني نقترب من نهاية المحطات لأن الوقت أيضا لا يسع.
1: نعم، يعني سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه لما طعن وأحس بدنو أجله طلب منه أن يستخلف كما استخلف أبو بكر، فكان يقول إن أستخلف فقد استخلف أبو بكر، وإن لم أستخلف فلم يستخلف رسول الله، فعلموا أنه لن يستخلف، فما زالوا يعني يراجعونه حتى وصل إلى حل وسط، وهو أن يجعل الخلافة في ستة، وهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام وأيضا سعد بن أبي وقاص وكذلك طلحة بن عبيد الله، ستة، قد تكون الخلافة في واحد منهم، فقد مات رسول الله راضيا عنهم وأمرهم أن لا تمضي ثلاثة أيام إلا وقد اتفقوا على خليفة، فلما توفي رضي الله تعالى عنه اجتمع هؤلاء الستة مباشرة، فكان من مداولاتهم أن يتنازل ثلاثة لثلاثة، فتنازل طلحة والزبير وسعد لعثمان وعلي وعبد الرحمن، فبقيت في ثلاثة الآن. قال لهم عبد الرحمن بن عوف: أيكم يبرأ من هذا الأمر ثم يرجح بين اثنين ولا يكون له في الأمر شيء؟ فلم يجب عثمان ولا علي، دلالة على أنهما كان لا يمانعان من أن يتولي الخلافة. فقال عبد الرحمن: إذن أنا أخرج منها، وعلي الله والإسلام أن أولي أفضلكما، وأني من وليته أن تسمع له وتطيع له. فرضي بذلك.
0: جميل.
1: فالآن صفت هذه منافسة كأنها سباق تنافسي، انحصر الآن في سيدنا عثمان وسيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فبدأ سيدنا عبد الرحمن بن عوف في مهمة استشارة مستقصية الآن متأنية، لم يبقى رجل ولا امرأة ولا كبير ولا صغير، يعني حتى النساء في خدورهن طلب أن يعرف رأيهن في المفاضلة بين عثمان وعلي.
0: على رئيس الدولة.
1: نعم، ولذلك رأى بعض المعاصرين أن هذا الأمر هو كأنه يشرع لقضية الانتخابات وأخذ آراء الناس وأصواتهم، وهذا فعلا صحيح، يعني إلى حد ما فعلا صحيح، حتى أنه كان سأل رؤوس المهاجرين والأنصار، هو حتى أيضا من خرج من الشورى الثلاثة الآخرين استشارهم وسأل المهاجرين والأنصار، حتى من كان يقدم المدينة ربما ليتعرف الأمر أيضا سألهم، فوجد أن الأغلبية لا يعدلون بعثمان أحدا، وأن الرأي إلى عثمان، وهناك فئة قليلة كانت ترى سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. فلما كانت ليلة اليوم الرابع اجتمع بهم بعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهما، وبين له الآن سيتخذ القرار وأنه يجب عليهما أن يسمع وأن يطيع، فاتفق رضي بذلك. ثم لما صلوا الفجر اجتمع الناس ونادوا الناس فاجتمعوا، فقال سيدنا عبد الرحمن بن عوف: أيها الناس، إني سألتكم سرا وجهرا بأمانيكم، فلم أجدكم تعدلون بأحد هذين الرجلين، إما علي وإما عثمان، فقم إلي يا علي. فبدأ بعلي، يعني هو الآن حتى كان في حيرة الآن بينهما، فأخذ عبد الرحمن بيده وقال: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: لا، اللهم لا، ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي. فأرسل يده ثم قال، يعني أمسك بيد عثمان وقال: قم إلي يا عثمان، وذكر له نفس الكلام: هل أنت مبايعي على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: اللهم نعم. فقال عبد الرحمن: اللهم اسمع واشهد ثلاثا، اللهم أني قد خلعت ما في رقبتي من ذلك، يعني المسؤولية تحديد الخليفة، إلى رقبة عثمان. فتم الأمر وبايع الناس، وكان علي ممن بايع أيضا. فالحاصل أن استشارة سيدنا عبد الرحمن كانت الآن غير استشارة في بيعة سيدنا أبي بكر،
0: في مراحل تطور.
1: نعم، الآن هناك استشارة متأنية، ووجد أن الأكثرية يميلون إلى سيدنا عثمان رضي الله عنه، ووافق على ذلك سيدنا علي وتم الأمر، ولم يكن خلاف إلى تلك اللحظة.
0: جميل جدا فضيلة الشيخ، أشكرك على هذه الإفاضات، ووقت الحلقة انتهى، لعلنا نواصل إن شاء الله في الحلقات القادمة هذا الحديث الشيق مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن حسين العرفج. في ختام هذه الحلقة لا يسعنا إلا نشكركم أيها الأخوة والأخوات، تقبلوا تحياتنا في ختام هذه الحلقة، وإلى اللقاء.
2: فقه الخلاف.

برنامج حواري هادف في قضايا دينية شائكة بأسلوب علمي وتحقيق فقهي. فقه الخلاف، برنامج حواري مع الشيخ الدكتور عبد الإله بن حسين العرفج.

0: وعلى آله.
1: المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم، بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابه الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة نوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال: رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مثله وقال: يوم تجمع عبادك. وعن حذيفة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: اللهم باسمك أموت وأحيا. وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم مسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يصنع ذلك 3 مرات. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. وعن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن، وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه.
2: عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله عز وجل والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النواجذ جمع ناجذ، وهو آخر الأضراس الذي يدل ظهوره على العقل، والأمر بالعض على السنة بالنواجذ كناية عن شدة التمسك بها. محدثات الأمور، أي الأمور المحدثة في الدين وليس لها أصل في الشريعة. ضلالة، بعد عن الحق. ويرشدنا الحديث إلى سنة الوصية عند الوداع بما فيه المصلحة وسعادة الدنيا والآخرة، والنهي عما أحدث في الدين مما ليس له أصل يستمد منه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميت الأذى عن الطريق صدقة. رواه البخاري ومسلم. سلامة، السلامة عظام الكف والأصابع والأرجل، والمراد في هذا الحديث جميع أعضاء جسم الإنسان ومفاصله، وهي 360 عضوا. تعدل بين اثنين، أي تحكم بالعدل بين متخاصمين، وبكل خطوة، الخطوة بفتح الخاء المرة من المشي، وبضمها بعد ما بين القدمين. وتميت الأذى بفتح التاء وضمها تزيل، والأذى كل ما يؤذي المارة من حجر أو شوك. ويفيد الحديث أن للبدن زكاة كما أن للمال زكاة، وأن زكاة البدن هي أعمال الخير، وأن أبواب الصدقات كثيرة في الإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: لما كان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المدينة أضاء منها كل شيء، فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم منها كل شيء، وما نفضنا أيدينا من التراب وإنا لفي دفنه حتى أنكرنا قلوبنا. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين. وعن سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، فمكث ذلك اليوم وليلة الثلاثاء، ودفن من الليل. قال سفيان وقال غيره: سمع صوت المساحي من آخر الليل. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، ودفن يوم الثلاثاء. قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث غريب. باب كيف كان كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسرد كسردكم هذا، ولكنه كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعيد الكلمة ثلاثا لتعقل عنه. وعن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال: سألت خالي هند بن أبي هالة وكان وصافا، فقلت: صف لي منطق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواصل الأحزان، دائم الفكرة، ليست له راحة، طويل السكت، لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختمه بسم الله تعالى، ويتكلم بجوامع الكلم، كلامه فصل، لا فضول ولا تقصير، ليس بالجافي ولا المهين، يعظم النعمة وإن دقت، لا يذم منها شيئا، غير أنه لم يكن يذم ذواقا ولا يمدحه، ولا تغضبه الدنيا ولا ما كان لها، فإذا تعدي الحق لم يقم لغضبه شيء حتى ينتصر له، ولا يغضب لنفسه ولا ينتصر لها، إذا أشار أشار بكفه كلها، وإذا تعجب قلبها، وإذا تحدث اتصل بها، وضرب براحته اليمنى بطن إبهامه اليسرى، وإذا غضب أعرض وأشاح، وإذا فرح غض طرفه، جل ضحكه التبسم يفتر عن مثل حب الغمام.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في صفة أكل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن محمد بن بشار قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن سعيد بن إبراهيم عن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يلعق أصابعه ثلاثا. قال أبو عيسى الترمذي: وروى غير محمد بن بشار هذا الحديث، قال: يلعق أصابعه الثلاث. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث. وعن أبي جحيفة قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أما أنا فلا آكل متكئا. وعن ابن لكعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل بأصابعه الثلاث ويلعقهن. وعن مصعب بن سليم قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بتمر فرأيته يأكل وهو مقع من الجوع.
2: عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري. نطفة، أصل النطفة الماء الصافي، والمراد هنا منيا. علقة، قطعة دم لم تيبس وسميت علقة لعلوقها بيد الممسك بها. مضغة، قطعة لحم بقدر ما تمضغ. فيسبق عليه الكتاب الذي سبق في علم الله تعالى من أنه بعد عمله المتواصل سيختار لنفسه طريقا آخر ويموت على غير ما كان عليه. ويفيد الحديث أنه يقدر على الإنسان الشقاوة أو السعادة قبل الولادة، وأن الأعمال بالخواتيم. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف، يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم أني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، وصحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، ومغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة. وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم سبحان الله سبحان الله سبحان الله.

0: أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله

استوى الصلاة تدرو تراس وصاول أقدام يرحمني يرحمكم الله. وصلي فرض الظهر أربع ركعات. الله أكبر الله أكبر جميعا. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحيات المرحبا الطيبات لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. يا رب العالمين. ترى الصلاة مستقيم صلاة. غير المغضوب عليهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. إهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلى الله عليه وسلم.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرب ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرب ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرب ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عرض ما وسعه علم الله.

بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وكان عند الله وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للحق.

تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وعيد نفسي بالله تعالى من كل ما يسمع بأذنين ويبصر بعينين ويمشي برجلين ويبطش بيدين ويتكلم بشفتين. حصنت نفسي بالله الخالق الأكبر من شر ما خاف وأحذر من الجن والإنس وأن يحضرون. عز جاره وجل ثناؤه وتقدست أسماؤه ولا إله غيره. اللهم إني أجعلك في نحور أعدائي وأعوذ بك من شرورهم وتحيلهم ومكرهم ومكائدهم. أطفئ نار من أراد بي عداوة من الجن والإنس. يا حافظ يا حفيظ يا كافي يا محيط سبحانك يا رب ما أعظم شأنك وأعز سلطانك. تحصنت بالله وبأسماء الله وبآيات الله وملائكة الله وأنبياء الله ورسل الله والصالحين من عباد الله. حصنت نفسي بلا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام واكنفني بكنفك الذي لا يرام وارحمني من قدرتك علي فلا أهلك وأنت ثقتي ورجائي. يا غياث المستغيثين يا غياث المستغيثين يا درك الهالكين يا درك الهالكين يا درك الهالكين. اكفني شر كل طارق يطرق بليل أو نهار إلا طارق يطرق بخير إنك على كل شيء قدير. بسم الله أرقي نفسي من كل ما يؤذي ومن كل حاسد. الله شفائي بسم الله رقيت. اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي وعافي أنت المعافي. لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما. يا كافي يا وافي يا حميد يا مجيد ارفع عني كل تعب شديد واكفني من الحد والحديد والمرض الشديد والجيش العديد. اجعل لي نورا من نورك وعزا من عزك ونصرا من نصرك وبهاء من بهائك وعطاء من عطائك وحراسة من حراستك وتأييدا من تأييدك. يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام أسألك أن تكفيني من شر كل ذي شر إنك أنت الله الخالق الأكبر. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله رب العالمين ظاهرا وباطنا وعلا.

عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد

عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر، لا إله إلا الله عدد ذنوبنا حتى تغفر، لا إله إلا الله عدد

عدد أوراق الشجر، لا إله إلا الله عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله عدد الزهر والثمر، لا إله إلا الله عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله عدد أنفاس البشر.

وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر، وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر، ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر،

يحجون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: حديث الجمعة
1: جاءت بوصف الصحب على لسان الحب معظم
0: شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: على لسان الحب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا نزال مع شمائل رسول الله، وكان الحديث قد بلغ بنا في هذا الكتاب المبارك إلى كيفية شرب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما يتعلق بذلك. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال: حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عبد الكريم عن البراء بن زيد ابنة أنس بن مالك عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دخل على أم سليم وقربة معلقة، قربة ماء كما مر معنا في الدرس الماضي، فشرب صلى الله عليه وآله وسلم من فم القربة وهو قائم، فقامت أم سليم إلى رأس القربة فقطعتها. الحديث بمعنى الرواية والحديث الذي تقدم معنا في الدرس الماضي، وكيف أن النبي شرب قائما لأن القربة معلقة، فشربه قائما لحاجة، لأن أدبه وعادته الدائمة أن يكون الشرب من جلوس ومن قعود، وأن قطعها لفم القربة تبركها برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد التصق فمه بفم القربة. وبه إلي قال: حدثنا أحمد بن نصر النيسابوري قال: حدثنا إسحاق بن محمد الفروي قال: حدثتنا عبيدة بنت نائل عن عائشة بنت سعد بن أبي وقاص عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يشرب قائما. قال أبو عيسى: وقال بعضهم عبيدة بنت نائل. فهذه الرواية هي التي ختم بها الإمام الترمذي الحديث، وقد تقدم تفصيل وبيان هذا الخلاف، وأن الذي اعتمده العلماء أن الشرب السنة فيه والعادة المستمرة من رسول الله وهديه أن يكون من جلوس، وأنه شرب قائما إما لحاجة وإما لبيان الجواز ولبيان أن الشرب قائما ليس محرما. فهذا الذي حمله العلماء في الحالات النادرة التي شرب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائما. ثم ينتقل بنا الإمام الترمذي إلى باب آخر، وهو باب ما جاء في تعطر تطيب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الطيب الأطيب، هو الذي براه الله عز وجل على طيب ذاتي ينبع منه، عرقه طيب وعرقه من أطيب الطيب، ومع ذلك فقد كان قدوة للأمة، فكان يسن لهم التعطر والتطيب. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد: كان صلى الله عليه وآله وسلم يحب الطيب، ولا يزال عنده، لا يخلو الطيب من أن يكون بين يدي رسول الله ومعه، وريحه رائحة صلوات ربي كما قلنا أطيب الرائحة، وعرقه من أطيب الطيب. روى الإمام أحمد عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حبب إلي من الدنيا النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. في رواية: حبب إلي من دنياكم. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه يفضل البسكة، ففي الجامع للترمذي وغيره عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أطيب الطيب المسك. والحديث أيضا في المسند وفي سنن الإمام النسائي. فبالسند المتصل إلى الإمام الترمذي قال: حدثنا محمد بن رافع وغير واحد قالوا: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا شيبان عن عبد الله بن المختار عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال: كان لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سكة يتطيب منها. والحديث أيضا في سنن أبي داود. السكة وعاء يحفظ فيه الطيب، وقيل السكة طيب مركب من أخلاط متنوعة، لكن الأقرب أن المعنى الأصوب هو الأول، وأنها ما يحفظ فيه الطيب. وبه إليه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله قال كان أنس بن مالك لا يرد الطيب، من أراد أن يطيبه، من منحه طيبا لا يرد الطيب. وقال أنس إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يرد الطيب. والحديث أيضا في صحيح الإمام البخاري. قوله كان أنس بن مالك لا يرد الطيب اقتداء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد لازمه وتشرف بخدمته، وفي هذا حسن التأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والطيب أمر خفيف المحمل طيب الرائحة، فما كان كذلك من حقه أن لا يرد ولا يكسر خاطر من يقدمه ومن يعطيه. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. والحديث أيضا في جامع الإمام الترمذي. ثلاث لا ترد أي ثلاث الأولى والهدي النبوي أنها إذا أهديت للإنسان أن لا يردها، وهي الوسائد إذا قدمت ليتكئ عليها فلا ينبغي أن يردها، والدهن والمراد به الطيب فهو أيضا لا ينبغي أن يرد. قال الإمام الترمذي في جامعه بعد إيراده للحديث الدهن يعني به الطيب العطر، واللبن وقد تقدم في الشمائل ما فيه من البركة، وأن الإنسان عندما ينتهي منه يسأل الله أن يزيده منه. وبه إليه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن الجريري عن أبي نظرة عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه. والحديث أخرجه أيضا الإمام الترمذي في جامعه والإمام أبو داود في سننه. الطيب الذي يناسب طبيعة الرجل الذي يكون له رائحة نفاثة ظاهرة طيبة، وليس بالضرورة أن يكون له لون، لأن اللون يعطي نوعا من التجمل والتزين، وهذا أليق بالمرأة، فهي تتزين وتتجمل بالألوان والحلي والملابس ونحو ذلك. فلذا كان الطيب الذي يصلح للمرأة وللنساء الذي يكون له لون ظاهر ورائحته ليست رائحة ظاهرة بل خفية تقتصر عليها وعلى من اقترب منها من زوج أو محارم. فإذا احتاجت المرأة أن تخرج من منزلها فإنها تتخذ من الطيب ما يظهر أثره ولا يشم ريحه، ويجب عليها أن تستره بعباءتها ونحو ذلك، فلعل هذا مما تدعو إليه هذه الرواية. أما إذا كانت في البيت عند زوجها ولا تريد الخروج فلها أن تتطيب بأي طيب وبأي عطر سواء خفيت رائحته أو ظهرت. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة. إذا كان فيها شيء من الطيب الذي ينفح والذي يظهر ويجده الرجال منها فينبغي أن لا تخرج من بيتها، فلا تصلي مع رسول الله ومع الصحب الأكرمين العشاء الآخرة، بل تصلي في بيتها. وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا الداعي إلى العفة وإلى النقاء والنزاهة، والحمد لله رب العالمين.
1: حديث الجمعة شرح موجز لشمائل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مع السيد الداعية زيد بن عبد الرحمن بن يحيى.

0: عين الحب.
1: من فضل الله تعالى على عباده أن جعل لهم مواسم للطاعات تضاعف فيها الحسنات، فيتنافسون فيها بما يقربهم إلى ربهم. ومن هذه المواسم الفاضلة عشر ذي الحجة، وذلك بما أودع الله سبحانه وتعالى فيها من فضله وإكرامه لعباده، ففيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. ولعظم شأنها أقسم الله سبحانه بها بقوله:
2: والفجر وليال عشر.
1: وأخبر عليه الصلاة والسلام بأنها أفضل أيام الدنيا، فقال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. يقول أبو عثمان النهدي: كانوا، أي السلف، يعظمون ثلاث عشرات: العشر الأخير من رمضان، والعشر الأول من ذي الحجة، والعشر الأول من محرم. فبما نستقبل هذه الأيام؟ عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. والعمل الصالح شامل لمختلف أنواع العبادة، من صوم وصلاة وحج وذكر وتكبير لله تعالى وتلاوة قرآن وإنفاق في وجوه البر وغير ذلك. فمما يتأكد في هذه الأيام الصوم ما عدا اليوم العاشر منها، فعن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم تسعة ذي الحجة، خاصة يوم عرفة الذي يكفر صيامه سنتين، ومنها ذكر الله تعالى والتكبير. قال تعالى:
3: ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام،
1: وهي أيام العشر، ومنها الحج، وهو أفضل ما عمل في العشر. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومنها الأضحية، ومن أراد أن يضحي أمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره من دخول شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبيه الأكرم سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ولا نزال معكم في برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي. وفي هذا اليوم بمشيئة الله تبارك وتعالى سنتدارس حديثا يخبرنا عنه نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من قول رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أدلك، والخطاب لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. ما الدافع الذي جعل رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول هذه الكلمات لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ أخرج الإمام ابن ماجه في سننه والحاكم في مستدركه، وقال صحيح وأقره الذهبي، أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه مر به رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو يغرس غرسا، فقال رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ وكان أبا هريرة يحمل فسيلا من النخل، أي نخلات يزرعهن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فقال: يا أبا هريرة، ما الذي تغرس؟ قال أبو هريرة: غراسا، يعني أنت ترى ما بيدي يا رسول الله غراسا من أشجار النخل حتى تكبر هذه الشجرة وتنفعني وتنفع غيري. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأبي هريرة: ألا أدلك على غراس هو خير من هذا؟ تقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. الله أكبر على هذه الكلمات الطيبات المباركات التي نسأل الله عز وجل أن يوفقني ويوفق السادة المستمعين للإكثار من غرس أشجار بها في الجنة إن شاء الله، لنا ولأهلنا ولأقربائنا ولمن نحب. فإذا أردنا أن نغرس شجرة في الجنة فلنقل سبحان الله، ولنقل الحمد لله، ولنقل لا إله إلا الله، ولنقل الله أكبر. يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يغرس لك بكل كلمة منها شجرة في الجنة. نسأل الله أن يوفقنا لأن نكثر من غرس أشجار لنا في الجنة. وليس معنى هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ينهى الصحابة عن غرس الشجر أو عن الأمل في هذه الحياة، بل جاء في الحديث الآخر: لو قامت القيامة وبيد أحدكم فسيلا فليغرسه، حثا من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بضرورة العمل وضرورة الاجتهاد لنفع الآخرين، فإن الشجرة ينتفع بها غارسها ووارث غارسها والدواب والطيور وربما كثير من المخلوقات، يستفيد منها كثير من الناس وكثير من الحيوانات وكثير من الطيور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لغرس أشجار في الجنة ولغرس أشجار تعود بالنفع علينا في دنيانا وآخرتنا. أما الحديث الآخر الذي نريد أن نقف اليوم على قصة وروده عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هو قوله عليه الصلاة والسلام:
في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه من حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. سبب هذا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبرنا عنه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده من حديث أم كرز رضي الله تعالى عنها قالت: أتي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلام فبال عليه فأمر به فنضح، وأتي بجارية فبالت عليه فأمر به فغسل. فهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعلمنا أن البول الغلام الصبي الصغير الذي لم يبلغ الحولين ولم يطعم غير لبن أمه حكمه يفصله الفقهاء بأن حكمه حكم النجاسة المخففة. فالنجاسات يا معشر المستمعين الأكارم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: نجاسة مغلظة وهي نجاسة الكلب والخنزير، والطهارة منها بغسلها سبع غسلات إحداهن بتراب، وفي بعض الروايات أولاهن بتراب، وفي بعض الروايات أخراهن بتراب. فعلى كل حال أيما غسلت إحدى الغسلات نجاسة الكلب والخنزير بالتراب سواء كانت الأولى أو الأخيرة أو أي غسلة كانت، طهرت هذه النجاسة من الكلب والخنزير وهي النجاسة المغلظة. ونجاسة مخففة وهي نجاسة بول الغلام الذي لم يكمل العامين من عمره شريطة أن يكون هذا الغلام ذكرا لا أنثى، لأن الجارية كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، لأن بول الجارية يعطى حكم النجاسة المتوسطة، أما بول الغلام فإنه من النجاسة المخففة. قال فقهاؤنا الشافعية رحمهم الله تعالى: لا يعد بول الغلام من النجاسات المخففة إلا إذا كانت فيه مواصفات عدة ذكروها بقولهم أن يكون بولا وأن يكون صبيا وأن يكون هذا الغلام لم يطعم غير لبن أمه، فإن كان يتغذى على اللبن الاصطناعي أو يتغذى على طعام آخر كالشعير ونحوه فإن هذا لا يعد بوله من النجاسة المخففة. وكذلك إذا كبر الصبي وكبر الغلام فتجاوز السنتين وإن كان لا يتغذى إلا على لبن أمه فإنه لا يعد غلاما. وقال العلماء إذا عرفت الحكمة في ذلك ربما كان مساعدا لنا لنفهم الأحكام الشرعية. وكانت العرب عندما يزورهم من يزورهم يأتون بأولادهم يفتخرون بمواليدهم، وهذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قد بال في ثوبه أحد أولاد الصحابة الكرام

فنضح رسول الله على هذا البول ولم يغسله حتى لا يكون هناك مشقة وتعبا لكثرة حمل الأولاد وكثرة بول الصغار. عندئذ جاء هذا التخفيف من أكرم الأكرمين بتعاليم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أن بول الغلام ينضح منه، ومعنى النضح أن يرش على مكان البول بحيث يتبلل هذا المكان ولا يفرض غسل هذا الثوب أو هذا المكان الذي بال فيه هذا الغلام، فإن طهارة هذا الثوب أو هذا المكان الذي بال فيه الغلام بالشروط المتقدمة إنما يكون بالنضح، وهو الرش حتى يظهر أثر هذا الماء على هذا المكان أو هذا الثوب من غير أن يسيل الماء حتى يعصر من هذا الثوب. فإذا عرفنا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، والقسم الثالث من النجاسات هي ليست مخففة وليست مغلظة، وهي النجاسات المتوسطة مثل البول والغائط والدم والقيح والمذي وغير ذلك من النجاسات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا من النجاسات الحسية ومن النجاسات المعنوية كالكبر والغرور والحسد، ونسأل الله تبارك وتعالى الحفظ لنا في الأقوال والأفعال والنيات، وأن يربطنا باتباع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وحتى نلقاكم أيها السادة المستمعون في حلقة قادمة من برنامجكم قصة ورود الحديث النبوي، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

قصة ورود الحديث شرح مبسط وسرد مختصر لجملة من الأحاديث النبوية الشريفة وذكر أسباب ورودها. قصة ورود الحديث من إعداد وتقديم الدكتور علوي بن حامد.

0: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
1: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
0: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
2: التأملات في القصص النافعات.
0: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
1: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
0: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
1: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
0: عمر بن زين بن سميط،
1: عبد القادر بن علي بافضل.
0: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك.
1: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على عبده وحبيبه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى. أما بعد، الإخوة المستمعون، أطفالنا الصغار، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم التأملات في القصص النافعات. وفي حلقة هذا اليوم سنتأمل في قصة جميلة حكاها لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عن ماذا تتحدث قصة اليوم يا أستاذ؟
0: قصة هذا اليوم تتحدث عن السحر.
3: أليس السحر حرام يا أستاذ؟
0: نعم، السحر حرام، بل قد يؤدي بصاحبه إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ولكن الساحر دائما يكون ضعيفا إذا وجد من يستعين بالله سبحانه وتعالى ويتحصن به.
4: أستاذ، هل يمكن أن تبين لنا ما معنى السحر؟
0: السحر له معان كثيرة ذكرها العلماء. من هذه المعاني أن السحر هو مزاولة النفوس الخبيثة لأفعال وأقوال يترتب عليها أمور خارجة للعادة، وله أنواع كثيرة أوصلها بعض العلماء إلى 8 أنواع. والذي يهمنا نحن هنا أن من تحصن بالله سبحانه وتعالى وحافظ على فروضه وورده من القرآن والأذكار لا يضره كيد ساحر ولا غيره. وقصة سيدنا موسى معروفة مشهورة عندما أبطل الله له كيد السحرة وتحولت عصاه إلى ثعبان حقيقي أكلت حبال السحرة وعصيهم. وقصتنا في هذه الحلقة فيها طفل بطل قارن بين الحق والباطل فعرف الحق من الباطل. ولكن كيف قارن بينهما يا ترى؟ وكيف عرف الحق من الباطل؟ هذا ما سنعرفه من خلال أحداث قصتنا، ولكن بعد الفاصل.

قصة هذه الحلقة كما ذكرت لكم حكاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه، فقال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر، فلما كبر قال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. فبعث إليه غلاما يعلمه، فكان في طريقه إذا سلك راهبا فقعد إليه وسمع كلامه، أي أن هذا الغلام عندما يأتي إلى الساحر يمر على الرجل الراهب، والراهب يعبد الله سبحانه وتعالى، فيجلس الغلام عند الراهب ويستمع إلى كلامه، فأعجبه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه، فإذا أتى الساحر ضربه، فشكى ذلك إلى الراهب، فقال: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك، إذ أتى على دابة عظيمة قد حبست الناس، قيل أن هذه الدابة كانت أسدا، فقال الغلام: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب أفضل؟ فأخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها فقتلها ومضى الناس. فأتى الراهب فأخبره، فقال له الراهب: أي بني، أنت اليوم أفضل مني، قد بلغ من أمرك ما أرى، وإنك ستبتلى، فإن ابتليت فلا تدل علي. وكان الغلام يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء، أي من كل الأمراض. فسمع جليسا للملك كان قد عمي، فأتاه بهدايا كثيرة، فقال للغلام: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. فقال الغلام: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. فآمن بالله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، فقال له الملك: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال الملك: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام، فجيء بالغلام، فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل. فقال: إني لا أشفي أحدا، إنما يشفي الله. فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فدعا الملك بالمنشار، فوضع المنشار في مفرق رأسه، فشقه حتى وقع شقاه، ثم جيء بجليس الملك، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. فوضع المنشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم جيء بالغلام، فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى. وقد أخر الملك الغلام عن صاحبيه لأنهم يريدونه أن يرجع عن دينه ويعود إلى السحر الذي بدأوا يعلمونه إياه، واختار له عقابا ليس مثل عقاب صاحبيه، فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، أي أعلاه، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به فصعدوا به الجبل، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل
فسقطوا، وجاء يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه، فقال: اذهبوا به واحملوه في قرقور، أي سفينة صغيرة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاكذفوه. فذهبوا به، فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فانكفأت بهم السفينة، أي انقلبت، فغرقوا جميعا. وجاء الغلام يمشي إلى الملك، فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فقال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد وتصلبني على جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع، ثم أخذ سهما من كنانته، ثم وضع السهم في كبد القوس، ثم قال: بسم الله رب الغلام، ثم رماه، فوقع السهم في صدغ الغلام، أي بين عينه وأذنه، فوضع الغلام يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد والله نزل بك حذرك، قد آمن الناس. فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت، أي أنهم حفروا خنادق في أبواب الطرق، وأضرم فيها النيران، أي أشعلت. وقال الملك: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، أي ارموه في النار، أو قيل له اقتحم. ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، أي توقفت وكرهت الدخول في النار. فقال لها الغلام، أي صبيها الصغير الرضيع الذي كان معها، قال لها: يا أماه اصبري فإنك على الحق. فصبرت.

0: كيف عرف الغلام أن أمر الراهب أحب إلى الله تعالى؟ ولماذا آمن الناس عندما قتل الغلام؟
1: عندما أخذ حجرا فقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك فاقتل هذه الدابة، فرماها فقتلها بقدرة الله تعالى.
0: نعم، وماذا تقول يا علي؟
2: لأن الملك لم يستطع أن يقتل الغلام إلا بعد أن قال: بسم الله رب الغلام، فآمن الناس برب الغلام وهو الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، أحسنت. من هو صاحب هذه الحيلة؟
3: صاحب هذه الحيلة هو الغلام.
0: نعم، بارك الله فيك. والملك لغباوته لم ينتبه لهذه الحيلة، أراد قتل الغلام فقال بسم الله رب الغلام، ولكن الناس آمنوا دون أن ينتبه. أحسنتم وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بقصص الصالحين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
4: التأملات في القصص النافعات، قصص مفيدة وهادفة
5: تجسد نماذج رائعة من حكايات الصحابة والصالحين،
4: تغرس بذور الإيمان في نفوس الناشئة والأطفال.
6: التأملات في القصص النافعات،
4: التأملات في القصص النافعات، برنامج من إعداد وتقديم
5: الأستاذ علي بن صالح بن حميد،
4: تدقيق لغوي الأستاذ عمر بن عبد الرحمن الخطيب،
5: شارك في الحوار علي بن محمد الحبشي،
4: عمر بن زين بن سميط،
5: عبد القادر بن علي بافضل،
4: الهندسة الصوتية عبد الله بن مبروك بريك،
5: أبيات المقدمة الشاعر عادل بن محمد باعشن.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601. للتسجيل واتساب 7301660106. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصيم في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الأحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: ماعز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الأحسان. مزارع الأحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.
5: دعانا جل شأنه إلى أعمال الفكر والنظر وأعمال المدارك والتفكير بالعقول والبصائر لا بمجرد الأبصار فقط، فإن الإنسان إذا تفكر في عظمة هذا الوجود وهذه المصنوعات نظر بمجرد نظره، فإن ذلك النظر يشاركه فيه الحيوانات، فإن الحيوانات تنظر إلى زرقة السماء وتنظر إلى بريق النجوم وتنظر إلى غبرة الأرض، ولكن الإنسان دعي إلى ما هو أسمى وإلى ما هو أعلى وإلى ما هو أعظم، أن يتفكر في المعقولات وأن يتفكر في هذه البدائع بما يسر الله له من مدارك، وذلك من إقامة العبودية لله جل جلاله وتعالى في علاه.
1: برنامج هذا خلق الله يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد والاثنين عند الساعة 11:30 صباحا، ويعاد يوم الأربعاء والخميس في المساء.

0: فقه الخلاف، بمعنى فهم الخلاف، طبيعة الخلاف، أسباب الخلاف، وأمور شائكة كثيرة تتعلق به. والحديث لكي يرتب سأناقشه على عدة محاور. من ضمن هذه المحاور سنتحدث عن معنى الخلاف، وعن تاريخ نشأته، وعن مدى مشروعيته، بمعنى هل الخلاف مقبول أم مرفوض، وإذا كان مقبولا فإلى أي مدى يتقبل الخلاف.
1: برنامج فقه الخلاف يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت والاثنين والثلاثاء عند الساعة الواحدة ظهرا، ويعاد يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس عند الساعة الحادية عشر صباحا، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء في المساء.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
2: الحمد لله، تنغمس في أنوار النبوة قلوب لأهل الفتوة ممن هم لله صفوة، ومن بين براياه نقوة، أوائلهم صحابه الذين صبت عليهم سحابه، فعليهم رضوان ربي في كل لمحة ونفس يزداد، واقتدى بهم الجياد تلو الجياد، من أرباب الهدى والرشاد، من الذين أحسنوا الوفاء بعهد الملك الأعلى، فجعلهم ربهم في خيار الملأ، الكل منهم بنور الصدق والمحبة يتملأ. ولئن كانوا قد مضوا وأمامنا نماذج من حسن تضحيتهم وولائهم ومحبتهم وصفهم وعطائهم وبذلهم وتقديمهم الروح والنفس والمال والعقل والفكر وكل ما ملكوا لمن ملكهم في دائرة حبيب مالكهم وصفوة خلاقهم جل جلاله وتعالى في علاه، فما فقدنا من بعدهم منه إلا شخصه الكريم وجسده المنور عليه الصلاة والسلام. أما دعوته ودلالته فقائمة، وفي أبحرها أفكار أهل الصدق عائمة. جعلنا الله وإياكم ممن يحسن النصرة لهذا النبي، الذين أنصاره أنصار الله، أنصار الله تبارك وتعالى في كل شان، وثبتنا وإياكم وزادنا إيمان، ومر بنا ذكر أخبار مقامه بعد أحد، أياما بعد أيام تخللتها سرايا وغزوات له عليه الصلاة والسلام، حتى كان أواخرها في شهر جماد الآخرة، غزوة بحران كما يسمونها، والتي رجع منها ولم يلقى فيها كيدا ولا حربا، كانت في جماد، ومضت الأشهر بعد ذلك رجب وشعبان ورمضان، فما كان شوال إلا وجاءت الأخبار بتحرك قريش لتأخذ الثار، وذلك أنهم من بعد بدر ما قر لهم قرار. وقد تقدمت معنا حركة أبي سفيان الذي نذر أن لا يستذل وأن لا يمس الماء حتى يأخذ ثاره في الغارة على شيء من بلد رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان تحت نظره. وتقدمت غزوة السويق معنا لأنه سعى جماعة من أولئك المشركين، فيهم عكرمة بن أبي جهل قبل أن يسلم، وعبد الله من المشركين ممن قتل أباؤهم في بدر وممن قتل أبناؤهم كذلك، فتجمعوا وجاءوا إلى أبي سفيان وسعوا في قريش أن محمدا قد بتركم وقتل فيكم كباركم كبراءكم وقتل فيكم زعماءكم، وإنكم يجب أن تعينون بهذا المال كله، التجارة التي رجع بها أبو سفيان بالعير من الشام، تعينون بهذا المال على حرب محمد لنأخذ بثارنا منه. فسعوا في مع عند كل من له سهم في هذه التجارة، فتركوا أسهمهم كلهم لقتال النبي عليه الصلاة والسلام، فكانت 1000 بعير، وعندهم من الدنانير 50,000، وعندهم مبالغ كبيرة وبضائع أخر، فجمعوها كلها إعدادا لحرب سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. فأخذوها، أعدوا العدة طول سنة من شوال هذا إلى شوال ثاني، خرجوا لأحد وهم في العدة، انضاف إليهم جماعة من غير قريش من بني كنانة ومن تهامة ومن أطاعهم من القبائل، وخرجوا لحرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بعد أن اشتروا من هذه الأموال أفرسا ليقاتلوا عليها وعلفوها وأعدوا لذلك رواحل وعلفوها وكانوا طول السنة يسمنونها من أجل حرب النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم. ولما فدى نفسه ابن أبي هذا اسمه أبي بن خلف فدى نفسه في من مكان من أسرى بدر قال إن لي خيلا بمكة أعلفه كل يوم فرقا من الشعير أقتل عليه محمدا. بلغ النبي الخبر قال أنا قاتل أبي إن شاء الله قال إن الذي أقتله وبلغته الكلمة خاف منها لأنه يعلم صدق النبي صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وكان ممن حضر في أحد هذا بفرسه ذاك وقتل بعض المسلمين ثم تعرض للنبي ويقول أين محمد لا نجوت إن نجا فطعنه صلى الله عليه وسلم بعد أن فرق عنه الصحابة وقال لهم دعوه كما يأتي معنا في هذه الغزوة سنة كاملة وهم يعدون العدة وكل تبرع بالمال من أجل القتال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كذلك يفعل أهل الضلال في ضلالهم أهل الكفر في كفرهم أنتم المؤمنون وأهل الحق ما يطيب لكم أن تبذلوا. أين ذهبت الأفكار بنا نريد نريد نريد ماذا أين حقائق الصدق في محبة الله ورسوله البذل لله ولرسوله هؤلاء كفار مشركون لأجل غيظ أنفسهم بذلوا الأموال قال كل من له سهم في التجارة في هذا العير قال ادركوها لحرب محمد قتال محمد جمعوه وفيهم أنزل الله إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب وقد ميزهم يوم أحد وبين المنافقين من المؤمنين وظهرت الآثار واضحة في الغزوة وبعد الغزوة من كان في نفسه شيء أظهره شفى والصحابة في شدتهم بعد رجوعهم من تلك الغزوة والمضى الكل وسعد الصادقون وسعد المخلصون وإلا من تكلم تكلم أيام الغزوة وقبل الغزوة وبعد الغزوة وثارت الدعايات وثارت بعض النفوس وبعض أهل الغل أظهر غلة وبعض أهل الرغبة في الدنيا أظهر رغبة وكان ما كان والكل قد خسروا إلا الذين آثروا الله ورسوله إلا الذين صدقوا الله ورسوله سلك الله بنا سبيلهم وسقانا من سلسبيلهم العذب الطيب الهني الصافي الذي ما مر بعدهم قرن إلا وسق الله منه قلوبا صادقة فعسى أن لا تخرج من الدنيا حتى يسقيك الله من هذا السلسبيل حتى يسقيك الله من هذا السلسبيل وطوبى لك إن شربت منه شربة فبلة من كأسه المختوم تملأ رياض القلب بالعلوم وتحفظ الفهم عن الوهوم وتطلق العقل عن العقال ترقيك أعلى المراقي وتجعلك مهيئ لمرافقة أعلى مرافق استعد القوم فلما تهيئوا بعد رمضان في أول شوال للخروج كان سيدنا العباس يرقب أعمالهم وحركاتهم وترتيبهم بعث كتابا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم يخبره بخبر القوم وأنهم مجمعون على الخروج لحربه ومنهم أعداد كذا وعدد كذا وترتبوا كذا كذا واستاجر واحد من بني غفار يقول له في 3 أيام توصل الرسالة عند النبي في المدينة وتكتم الأمر وتعطي هذا حذ منه الرسالة وجراء وطوى مسافة 12 يوم في 3 أيام ولقي النبي في قباء فأعطاه الرسالة العباس فدعا بعض أصحاب الذين يقرؤون قرأها عليه فتلاها عليه استكتمه الخبر قال له اسكت ما تخبر أحد بهذا ودخل بيوت بعض الأنصار فأخبره بخبر العباس فقال له متى قال أرى خير يا رسول الله يكون هذا قال فاسكتم الخبر وعاد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بقي أيام وصل الجيش وقربوا من المدينة ووصلت الأخبار أهل المدينة وفي الليل ليلة الجمعة يصبح الناس نحو 11 أو 12 شهر شوال، رأى صلى الله عليه وسلم في منامه سيفه، هذا السيف الذي أخذه في ذو الفقار، أخذه في بدر من بدر كان معه يحمله، ثم إنه أعطاه بعد ذلك علي بن أبي طالب. أخذ السيف رأى أن في ذبابته في طرفه في رأسه ثلمة وفلول، فالسيف ورأى بقر تذبح، وأنه أدخل يده في درع حصينة، فأصبح وقد فاضت الأخبار أن الجيش أقبل وهم قريب، وكلام الناس، وخبرهم صلى الله عليه وسلم برؤياه في الصباح. قالوا ما أولتها يا رسول الله؟ قال ما بسيفي رجل من آل بيتي يقتل. قالوا أما بقر تذبح فأناس من أصحابي يستشهدون. قال وأما الدرع الحصينة في المدينة، في المدينة. فشاورهم ما نصنع، بدأت الشورى صباح يوم الجمعة. ذاك اليوم توفي أحد بني النجار من الأنصار، فصلى عليه صلى الله عليه وسلم بعد صلاة الجمعة وأعاد الشورى للصحابة فيما يصنع، وفيهم جمع كبير. قالوا ما ترى يا رسول الله؟ قال إن رأيتم نبقى بالمدينة، فإن أقاموا خارجها أقاموا بشر مقام، وإن دخلوها قاتلناهم، قابلناهم فقاتلناهم فيها ورماهم النساء من الرؤوس من فوقهم من البيوت وقتلناهم. فقال عبد الله بن أبي الرأي ما رأيت رسول الله، وهذه المدينة ما خرجنا منها لأحد إلا أصابوا منا، ولا دخلنا أحد فيها إلا أصبناهم. جماعة من كبار الصحابة كان رأيهم نفس الرأي، فتحركت همم جماعات آخرين من الشباب ومعهم قليل من كبار الصحابة، فيهم سيدنا حمزة، وعامة الذين اختاروا الخروج كانوا الشهداء هم في أحد، فيهم سيدنا حمزة. قال والذي بعثك بالحق لنجالدنهم يا رسول الله. قاملوا بعض الصحابة قال يا رسول الله لا يرون أن جبنا عنه نخرج إليهم. قام بعض الصحابة قال رسول الله هذا الذي كنا نتمناه، نحن من بعد بدر ندعو الله أن نلقاهم، فقد يسر الله لنا ما أردنا وجاءنا على الأبواب. قام بعض الصحابة يقول رسول الله لا تحرمنا الجنة، لا تحرمنا الجنة يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأدخلنه. قال له بما؟ قال له نبي بما؟ قال بحبي لله ورسوله وأن لا أفر من الزحف. قال له صدقت. فكان أحد الشهداء في أحد، هذا أحد الشهداء في أحد، قال لا تحرمنا الجنة يا رسول الله، فوالذي نفسي بيده لأدخلنه. قال له بما؟ بيش تدخل الجنة؟ إيش معك؟ قال بحبي لله ورسوله وأني لا أفر من الزحف. قال صدقت، أنت محب الله ورسوله ولا تفر من الزحف، وأنت من أهل الجنة تدخل الجنة. فكان أحد من قتل يوم أحد عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، وكل الذين ألحوا عليه بالخروج كانوا هم أول الشهداء في أحد. فرأى إلحاحهم ومعهم جماعة من كبار الصحابة، وقد أمر بالقتال وجاءته الرؤيا تدله. وفي يوم بدر لما كان الفداء خيرهم، قال تفدونهم ويقتل منكم عدده، قالوا نفديهم نستعين بما نفديهم لنصرة الله ورسوله ويكرم الله بالشهادة عددهم من أهل. فكان يوم أحد في العام الثاني، يعني يوم أحد، فقتل 70 كما الذين أخذوا فداهم 70 فقتلوا 70، قد أخبرهم من العام الماضي. فرأى صلى الله عليه وسلم إلحاح القوم على ذلك ووقوف من وقف معهم من كبار الصحابة، ففي الشورى التي أعادها بعد الجمعة وبعد أن صلى على الجنازة، فلما كان كذلك دخل إلى بيته فتراد القوم خبرهم بينهم البين وقالوا استكرهنا رسول الله على الخروج، هو أعلم منا وأدرى بنا وأعلم بما يريد الله، هو رسول الله. يقول لنا كذا، ثم لا نزال به حتى نضطر إلى أن يستجيب لرأينا. ارجعوا إلى رأي رسول الله، نرجع إلى رأي رسول الله. خرج النبي قد لبس لامة الحرب، قال يا رسول الله استكرهناك والأمر لك، فنجلس في المدينة كما أردت. قال قد كنت دعوتكم لذلك فأبيتم، أما بعد أن لبست لامتي فما ينبغي لنبي إذا لبس لامة حرب أن يرجع حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. حتى نجحت الآن خلاص، ما عادش رجعة بعد هذا الموقف والجهاد في سبيل الله والتضحية والاستقبال أمر القتال، خلاص لا رجعة. فقام فيهم يقول اصبروا وافعلوا ما أمركم به واتقوا الله، وحثهم على الصبر وعلى التقوى وعلى أن ينفذوا أمره وافعلوا ما أمرهم به، ويعلم أن الأمر قد نفذ ولا بد أن يجري ما يجري كما رأى في نومه ورؤياه وحي صلى الله عليه وسلم. ولكل هذه الأحوال وما ألقي إليه من سر إرادة الله تنازل عن رأيه وقبل رأيها ولا، وخرج بهم. وعبد الله بن أبي معه جماعة يمشون في الطريق، وإذا جماعة لهم زمزم ما هؤلاء، قالوا حلفاء بن أبي من اليهود يقاتلوا معه. قال لا نستعين بالمشركين على المشركين، ردهم. وزاد زعل بن أبي وقده زعلان، ويقول في الطريق مع جماعته أطاعهم وعصاني، تبع أمر الصبيان والشباب هؤلاء وترك رأيي وأمري. في الطريق قال صلى الله عليه وسلم يمشي بهم، أرى أخبروا أنهم نزلوا قريبا هناك من أحد عند الجبل. قال لما توجه في آخر النهار يوم الجمعة ويمشي تفقد الجيش، رد جماعات من صغار السن، أبناء 14-15 رجعوا، فرد جماعة منهم ابن عمر، منهم زيد بن أرقم، جماعة منكم من الصحابة، منهم رافع بن خديج. فقالوا له نرامي، وسيفعل عندنا بجابوه. قال إنه حسن الرمي أجازه، راح يبكي واحد لعند زوج أمه قد مات أبوه، يقول له أجاز رافع وتركني، ولو صارعت ولا صرعت أنا أصرع رافع، رحت شفع لي عند النبي. فجاء إليه يقول يا رسول الله البلد يبكي ويقول إنك أجزت رافع وردته، إيش الـ إيش الـ إيش الإيمان هذا، إيش الـ إيش التربية، إيش البواطن والعقول الزكية اللي قدها في القمم من قبل البلوغ. يقول لو صارع ولا صرع يا رسول الله؟ قال يصرعوا؟ قال نعم. قال تصارع، هات رافع هاته. قال يقول ما تصارع؟ تصارعوا قدام النبي فصرع الثاني رافع، قال بس اخرج معه مرة تخرجوا. فأجازهم. جاء الليل صلى بهم صلى الله عليه وسلم المغرب، صلى بهم العشاء. قال من يعرف طريق قريب نرقلقهم عن كثب من دون أن نمر عليهم من قبل هنا؟ قال واحد من الصحابة أنا يا رسول الله من الأنصار، فمر بي في طرق وسط مزارع يترق بني حارثة، وصادف المر على حائط واحد مربع اسمهم من قيضي، واحد منافق هو أعمى البصر وأعمى القلب أعمى البصيرة. وسمع صوت النبي والصحابة عند الحائط حقه مرين، قال ماذا أنت رسول الله وتدخل حوائط الناس وتمر فيها؟ من كنت رسول من قال لك تمر في حائطي؟ يقول شفت لنا، وحمل في كفه تراب حصبه، ويقول لو أعلم أن ما تصيب غير وجهك بألقيها في وجهك. دار الصحابة قاموا يريدون قتله، وقفهم صلى الله عليه وسلم قال دعوه فإنه أعمى البصر أعمى القلب. قال اتركوا. تركوه مضى. نشوف كيف أصناف الناس، ما نعيش اليوم حالة ولا نشاهد حدث ولا حركة من صغير ولا كبير إلا أحصل قدامي في سيرة حبيبي معناها داير يقول وهو الدليل، يقول امشوا كذا قالوا كذا ها تكلم ما تكلم وشبع كلام خلوه ماشي الذي حصل له. مضى النبي صلى الله عليه وسلم بجيشه فوافى أحد، وإن هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. مع الفجر أقام يوم السبت نحو 12-13 يمكن شوال، يقولون هم على النصف يعني قرابة النصف ما بين 10 و20 يسمون نصفهم، لأنه يوم الأحد كان 29 رمضان، فيوم الاثنين أول يوم في شوال، فما يكون الاثنين إلا 15، فلابد 14-13 كان يوم الأحد. يوم السبت لأنه يوم الاثنين يوم 15 يكون شوال، ما بين 15 و14 شوال، فيكون إذن يوم الأحد. يوم السبت إما 14 و13 شوال هو الذي وقعت فيه الوقعة. يوم السبت صلى بهم الفجر صلى الله عليه وصحبه وسلم، قبل أن يصل هناك عبد الله بن أبي والجماعة قال يطيع ولا يعصينا، رجع بمن أطاع من جماعة، ولحقهم سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام خزرجي منهم، يا قوم اتقوا الله ولا تخذلوا نبيكم، والقوم معه وعدوهم على الباب، وأخذ يذكرهم يحثهم. عبد الله بن جماعة قالوا لو نعلم أنه يلقى قتال ما نتأخر عنه، لكن ما نرى أن هذا في قتال، ما يكون هنا حرب، يقول رجعوا. الذين قالوا لإخوانهم قالوا لو أطأنا ما قتلوا، بعد يقول لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم الكفر يومئذ قربوا منهم للإيمان. لما رجع عبد الله بن أبي وثلث الجيش معه رجع، كانوا 1000 فصاروا 700، ثلث رجعوا. هناك المشركون 3000 خرجوا معهم حتى نساء من كبار زوجات كبارهم، خرجوهم من شان ما يهربوا، ما حد يهرب يرجع النسوان قدامهم، خرجوهم على الهواجج، جمعت منهم هند وغيرها التي استاجرت وحشي من أجل قتل حمزة، وقالت له إذا جيتني بكبده قالوا كها أعتقك وأعطيك وكذا وزوجك. خرجوا بالنساء وخرجوا بعدتهم معهم الأفراس 200 تزيد فرس، ولم يكن خيل مع النبي والصحابة. بعض السير يذكر واحد بعضهم يذكر اثنين، ولكن الأكثر هم قالوا لم يكن خيل موجود في الأحد مع النبي ولا الصحابة، ما هو كان معهم. وصل عليه الصلاة والسلام في الفجر، صلى بهم ثم صفهم، قال عبد الله بن جبير مع 50 من الرماة، قال شوف مكانكم هذا الجبل، قفوا مكانكم، فإن رأيتم الخيل خيل المشركين تأتون فرموه، احمونا من ظهورنا لا يأتوننا من ورائنا، ابقوا مكانكم فإن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم، وإن رأيتمونا انتصرنا عليهم حتى لحقنا بهم وفروا فلا تبرحوا مكانكم. وكرر عليهم الكلام وأكد عليهم بذلك. قال سيدنا عبد الله لبيك رسول الله، فوقف مع من معه من الرماة 50 رجل متقنين الرمي، كان اختارهم صلى الله عليه وسلم. هم في الطريق ماشين إلى أحد، وسيدنا أنس بن نضر يقول مش تستنشق الجنة، قال أشمها، قال إني أشمها دون أحد، أقرب من أحد، قال الجنة أقرب من هذا، شوف الجبل الجنة أقرب من هذا الجبل، اللهم ارضى عنهم اللهم ارضى عنهم، وصدق كانت أقرب إليه من الجبل. في الطريق سائرين يقول بعضهم لبعض تعال ندعو الله فإن عند الإقبال على القتال الدعاء مستجاب. قال ادعو الله. قال يا رب سخر لي غدا في القتال رجل قوي بأس شديد حرده أقتله في سبيلك وأخذ سلبه للمسلمين. قال اللهم آمين ادعو أنت. قال له أنا يا رب سخر لي قويا بأس شديدا حرسه من المشركين يقاتلني فيقتلني ويقدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني فألقاك فتقول فيما هذا فعل فأقول يا رب فيك فعل بي هكذا. قال اللهم أمين. قال زدت علي أنت تسلم. قال خلاص كل واحد دعوته كل واحد حصل دعوته في ثاني يوم كلهم حصلوا ما طالبوا وما دعوا. في بعد أن صلى الفجر صفهم عليه الصلاة والسلام ورتب هؤلاء وخرج بالقوم يرتبهم ويوليهم اللواء الذي معه ووزع الرايات. ففي بكرة ذاك اليوم وقعت المعركة. استقبلوا القوم فغارت خيول المشركين فاستقبلهم من بالجبل الرماة بالرمي ففرت وهربت ورجعت مرة أخرى فرموهم كما علمهم صلى الله عليه وسلم ففرت وهربت وثالث مرة فاندحروا وما قدرت تقرب خيلهم من القوم. وفي الواجهات الأخرى واجههم صلى الله عليه وسلم بترتيبه مع أصحابه فبدأوا يهربون وبدأ القتل يقع فيهم حتى إنني سيرفع ثيابهن وخلاخ الهند جري ويركبن على هذا يهربن. وقد سمعوا هند وجماعة النسوان يصحن ويبكين ويركبن على هذا خلاص موليات من برات. التفت الرماة قال خلاص ما عاد حد جاء من هنا والجماعة هربوا فعلى ما نبقى. أما قال رسول الله اثبتوا مكانكم. قام يذكرهم عبد الله بن جبير رئيس الرماة قالوا تجي السلام متى؟ قصدي النبي يطمئن على الحرب يطمئن خلاص ما تشوف كيف القوم هاربين. هل يا قوم ابقوا خرجوا ولم يبقى

إلا كما نفر قديل لاحظ سيدنا خادم الوليد عاد ولا يزال في المشركين الجبل خلا من الرماة أخذ الخير قال لهم من هنا رجعوا ثمر تعالوا فكان رمي قليل ما قدر يطرد الخيل فدخلوا من وراء المسلمين وقعت الواقعة هنا حتى اختلط المسلمون بالكفار وصار الواحد منهم لا يدري من بجانبه مسلم أم كافر من بجانبه كذا ودخلوا وسطهم دول هؤلاء من هنا وهؤلاء من هنا اشتد الحال فلا من بعد العصا هذا المخالفة لأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله تحكيم العقول قدام أمر الرسول ولا نزال في مواقعنا اليوم نجني هزائم من هذا الكلام تحكيم العقول على أمر الرسول هذا هو نجني هزائم إلى اليوم منها كثير من حالنا الواقع هذا سبب الهزيمة فيه تحكيم العقول فوق أمر الرسول هذا المصيبة عصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون إلا قد بدأ القتل فيهم يبين الله ذلك في القرآن ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم تقولون بإذنه فإذا فشلتم تنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة يقول بعض الصحابة ما كنت أرى أن أحد من الصحابة يريد الدنيا حتى نزلت الآية ما كنت أظن أن أحد يريد الدنيا من الصحابة لما رباهم عليه صلى الله عليه وسلم لما كان يذوق من حلاوة الإيمان قال حتى نزلت الآية قال وإنما إرادتهم للدنيا كانت من أجل ما في بالهم أن يصرفوها في النصر هكذا كان في بالهم لكن اجتهاد خطأ أمام النص مش اجتهاد فأخطأوا في ذلك فأدبنا الله معهم قال خذوا منشور العفو في القرآن لا أحد يتكلم عليكم بعد يجي قال يقول وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولا قد عفا عنكم ليش هكذا ما حد يجيب بعد النبي يقول على صحابته كلمة اسكت شوف ولا قد عفا عنكم تعرف ولا ما تعرف هيروح دور لك عفو أنتم ما تدري عفا ولا ما عفا عنكم ما تدري يعفو عنكم إلا لا هؤلاء اقرأ ولا قد عفا عنكم خلاص مو المقصود هو الله صاحب الحق عفا أنت إيش باقي لك حق أنت إيش لك من حق أنت ولا أهلك ولا من الله عفا عنهم خلاص صاحب الحق عفا وانت باقي شيء لك انت حق او لمن لاهلك ولا جماعتك او لعقلك ولمن الحق هذا الله عفا عنهم خلاص انت روح دور لك عفو قول لهم انك عفو تهب العفو فاعف عنا عسى يعفو عنك تلحق بهم ان حصلت المزيه والعفو تلحق بهم هذا ذلك اما هم قد عفا عنهم جل جلاله بالمنشور القراني عليهم رضوان الله تبارك وتعالى لما رجع عبد الله بن ابي رسل حربك عند بعض المسلمين قاموا قبيلتين بني حارثة وبني سلمة يتردون الكلام يقولوا كيف هذا هو أحسن نقاتلهم هؤلاء ونتأخر القتال نكلم النبي فيهم قاموا حتى كادوا بينهم البين يقتتلون فأنزل الله فيهم الآية إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون فكان يقول بعض الصحابة من بني حارثة وبني سلمة يقول أنزل الله في الآية يعاتبنا وما أحب أنها لم تنزل لأن الله قال والله وليهما قال تولانا فيها ذكر لنا ولاية خلا حتى يعاتبنا لكنه ما دام ولينا ده طيب والله وليهما وعلى الله فليتوكل من فيها أيضا نزلت فما لكم في المنافقين فئتين لما راحوا عبد الله بن أبي وجماعته هذا قال الناس نعمل لهم ما نعملهم نقتلهم نتركهم والله أركسهم بما كسبوا وتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا الله لما وقعت هذه الواقعة وصار المشركون من وراء وقعت شدة شديدة بالمسلمين وهنا جاءت الجروح وجاءت قبل أن يدخل صلى الله عليه وسلم المعركة استل سيف معه من سيوف قال من يأخذ هذا مني تقدموا لجماعة من الصحابة قال من يأخذ هذا بحقه لحجموا سيدنا الزبير بن العوام قال أنا يا رسول الله سكت منه قال من يأخذ مني هذا بحقه قال سيدنا الزبير أنا يا رسول الله سكت منه قال من يأخذ مني هذا بحقه قال سيدنا أبو دجانة ما حقه يا رسول الله قال أن لا تقتل به مسلما وأن لا ترده عن كافر حتى ينحني

فجنب إن الجبانة في الحرب عار ومن فر فلن ينجو من النار. ربط العصابة الحمراء حقه على رأسه وحمل السيف ومشى يتبختر السيف قدام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا مشية بفتيع يبغض الله إلا في هذا الموت. قال سيدنا زبير تابعته وجدته الرجل ما وقف أمامه مشرك إلا قده، حتى كانت الهزيمة وأنا أتابعه. قالوا إذا برجل من المشركين لا يجي على مذفف من المسلمين إلا قتله، قتل المسلمين. ومن هناك أبو دجانة يرقبه. قال فقلت الله ما أجمع بينهما لأرى. قال فاجتمع. قال فضرب المشرك أبا دجانة ضربة فتلقاها بترسي حتى غرق سيفه في الترسي فضربه. قال أبو دجانة ضربة على عاتقه فأهوى بها إلى وركة ما تركوه. فقلت والله لقد قام بحق علم بحق السيف، من يأخذه بحقه رضوان الله تعالى. قال وراقبته حتى قد أقبل على النساء فيهن هند جماعة التي يحثين أهل القتال، وسمعني يقول إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غير وامض. فرأيته رفع سيفه فوق واحد منهن ورجع وراح. قال سألته بعد القتال قال رأيت مواقفك اليوم إلا موقف أهويت على مرأة ورجعت بالسيف. قال نعم أكرمت سيف رسول الله لا أقتل به امرأة. هذا سيف محمد بن عبد الله ما يقول قتلوا بالنساء عيب. أنه لما شفت تحث المشركين على القتال قلت له هذا هممت نضرب بابا، أنت ذكرت أن هذا سيف رسول الله ماشي قتال الحرمة. فرجع رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقام بحق السيف كما توفرس فيه صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. عند هذا الاشتداد كان ما كان حتى قتل بعض المسلمين بسيوف المسلمين ما يدرون من هذا. يصيح سيدنا حذيفة على أبيه اليمان أبي أبي ما سمعوه حتى فرغوا منه. لذلك لا كيف أبي جاءوا يعرضون على يديه. قال لا إنما أردتم قتل المشركين أخطأتم. فعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأبى. فقال فما يتزالت خيرا له حتى مات. كان يترقى في مراقل الإيمان بوقفته هذا باحتسابه فراق أبيه وعدم التفاته إلى مقابل ولا أخذ شيء وأبدا ورد ذلك. فكان أمين سر رسول الله على المنافقين رضي الله تعالى عنه حذيفة لقوة إيمانه ويقينه، حذيفة بن اليمان. فخصه صلى الله عليه وسلم بذلك حتى كان يقول له كبار الصحابة هل نحن منهم خوفا من النفاق رضي الله تعالى عنه. حتى في أثناء هذه المعركة في بعض المواقف لم يبقى حوله صلى الله عليه وسلم إلا سبعة. وفي بعض المواقف أقبل عليه جماعة من المشركين قال من يردهم عنا يكون رفيقي في الجنة. قام أنصاري قاتلهم. جاء طائفة أخرى هاجم من المشركين قال من يردهم عنا يكون رفيقي في الجنة. قام الثاني. حتى كان في هذا الصنف خمسة من الصحابة كلهم قتلوا بوعد رافقته صلى الله عليه وسلم في الجنة. حتى شاع الخبر قتل محمد، وكان الذي قتل سيدنا مصعب بن عمير ظنه رسول الله لأن عينيه كانت تشبهان عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتعمده حتى قتله ابن قمئة فظن أنه رسول الله فشاع قتلنا محمد. فشاع الخبر وبقي الصحابة في حيرة ما يدرون أين يذهبون وما يقتلون. يقول جماعة قد قتل رسول الله فرجعوا إلى المدينة انظروا أصحابكم، فالجماعة بيدخلون على أهلكم هناك في المدينة وبيجؤونكم إليها. يقول جماعة رأي آخر يقول جماعة على ما مات نبيكم موتوا خلاص، إيش تبقون بالحياة بعد النبي؟ مات نبيكم وراه موتوا، خلونا نموت مكانه قاتلوا في سبيل الله على ما قاتل عليه نبيكم. تردون الكلام بينهم
جماعة منهم بعدين لقوا النبي معه جماعة من كبار أصحابه حواليه ما عرفوهم ظنوهم من الـ من الـ من الـ من المشركين فأرادوا يستعدوا لهم فكلمهم لما سمعوا كلامه فكأن لم يصبهم شيء في أنفسهم قال ذهب عنهم كل ما كان يجدون من الألم والتعب الذي أصابهم ذهب عنهم لما سمعوا صوته وقفوا قال رسول الله قال نعم أكبوا فذهب عنهم كل ما يجدون فكأنهم لم يصابوا بشيء ساعة التي سمعوا فيها صوت النبي وكانوا يتوقعون أنه قد قتل مما سمعوا من كلام الناس كان ما كان حتى أشرب بعض المشركين يقول أفيكم محمد سكتوا أفيكم محمد سكتوا أفيكم محمد سكتوا بعضهم عند النبي قال مسكتوا عنه أفيكم أبو بكر سكتوا أفيكم أبو بكر أفيكم أبو بكر بن فسكتوا أفيكم عمر بن الخطاب سكتوا أفيكم عمر سكتوا رجع لعندهم يقول أما هؤلاء فقد قتلوا فيناهم مات مالك سيدنا عمر كذبت يا عدو الله كل من سميت أحيا وسيريك الله منهم ما يسوعك النبي مالك قال كذب يا رسول الله راح عند قومه يتشفى اترك فجاء أبو سفيان وبعدما صعد منهم جماعة في رأس الجبل فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينبغي المشركين أن يعلونه علوا بهم طلع جماعة من أصحابه حتى ساوهم وأنزلوهم من على رأس الجبل جاء أبو سفيان يقول أعلو هبل يوم بيوم بدر قال صلى الله عليه وسلم يجيبوا قال من يجيبوا قال قولوا الله أعلى وأجل ولا سواء قتلاكم في النار وقتلنا في الجنة أجابوا قال إن لنا العزة ولا عزة لكم بفتخر بصنم حقه قال قولوا له الله مولانا ولا مولى لكم فنادوا الله مولانا قال بس هذا موعد بدر موعد بيني وبينكم في العام المقبل قال لهم نبي قولوا له هو موعد بيننا وبينك قالوا موعد بيننا وبينك العام المقبل عند بدر يكون اللقاء الناس في هذا الحال وقد قلت الجماعة لما سمعوا أن محمد لا يزال موجود وكلمهم سيدنا عمر بدأ خوف يدب في قلوبهم والعاد في القوم قوة لا لا لا تحركوا الآن حركة ترجع ضد بدأ الخوف يدب في قلوبهم هيوا أنفسهم للفرار أن يرجعوا يخرجوا فانتحوا ناحية إلى محل أثقالهم قال النبي صلى الله عليه وسلم ركبوا فإن ركبوا الخيل وجعلوا أحمالهم من وراهم فإنهم يريدون المدينة سبقوهم إليه من رجل وإن جنبوا خيلهم وركبوا على جمالهم وعلى أثقالهم فإنهم يريدون الرجوع إلى مكة وأرسل بعض الصحابة وراهم قال انظر ما يصنعون فمشوا ورأوهم جنبوا خيولهم وركبوا على أدم وتوجهوا فقالوا كذا كذا قال إذن يذهبون عنا ذهبوا تأكد صلى الله عليه وسلم من اللي أرسلوا وراهم وعلم خبرهم أنهم في طريقهم خرجوا من الخارج فطمع أن على ذلك اشتغل الآن بالقتلى الذين عنده الجرحى الذين معه وهو بنفسه جرح جروح كثيرة وكان ذلك أشق ما كان على أصحابه عليهم رضوان الله تبارك وتعالى وإذا جبينه شج ووجنتا جرحتا وشفته السفلى شقت رباعيته كسرت بعض حفر كان سقط فيها غطاها المشركون بغطاء خفيف نهض ليطلع على حجرة في الجبل فما قدر للجروح وثقل الدرع وتظهر بين درعين كان في الطريق عليه درع لما وصلوا حد لبس درع آخر فتقدم له بعض الصحابة قال على كتفي يا رسول الله فعلى على كتفي فكانوا يغبطونه عليها ويتمنى أحدهم لو أنه كان مكانه أقبل النساء من المدينة وفيهم فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم وصلت مع جماعة من النساء تسأل فقال
أشير إليها على مكانه فأقبلت عليه رأته في الجروح اعتنقته وتلقاها سيدنا علي قال امسك السيف آتي بالماء راح جاء بماء فقربه في مجن رأى صلى الله عليه وسلم رأى به رايح قال إنه آجن أراد يشرب منه فكره ما يشرب منه لكن مضمض منه غسل بعض الجروح فأخذت السيدة فاطمة تحمل الماء وتغسل الجروح بها وهو يقول اشتد غضب الله على من جرحوا نبيهم اشتد غضب الله على من قتله النبي رأت الدم يسيل ما يوقفه الماء لما تغسل به الجروح فعمدت إلى حصير بعض صعف من النخل أحرقتها وجاءت تضمد الجراحة فبقي ليتمم تراتيب حفر القبور للجماعة وبقي إذن يستفسر عن بعض الصحابة فلان وفلان وما عمل فلان وما قال فلان هذا الذي يأتي تتمته معنا إن شاء الله والله يرينا تلك الوجوه والله يحشرنا مع أولئك القوم والله لا يخلفنا عنهم الله يدخلنا في دوائرهم ويجعلنا سبحانه من مقتفي آثارهم ويحشرنا في زمرتهم وهو راض عنا في خير ولطف وعافية ويفرج كروب المسلمين من علينا بصلاح القلوب والقوالب والظواهر بواطن والخدم بأكمل حسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية حضرة النبي اللهم صل عليه وعلى آله رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم وحي ولا يكتم شيئا من الوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم و أما سيف أبو دجان ما له دخل في السيف اللي السيف الذي رآه في النوم هو ذو الفقار نفسه الذي كان بيده ما أعطاه أبو دجان بقي بيده يقاتل به يوم أحد ثم سلمه بعد ذلك لسيدنا علي والله أعلم نظر الله إلينا أجمعين والحمد لله رب العالمين.

كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: تعلن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية عن فتح باب التسجيل في الدورة الإعدادية التابعة للدورة الصيفية 32 لعام 1447 هجرية 2026 ميلادية، من 17 من ذي الحجة 1447 هجرية إلى 28 من محرم 1448 هجرية. شروط الدورة الإعدادية: أن يكون المشارك قد بلغ سن 13 أو 14 أو 15 سنة، أن يكون الطالب من مدينة تريم أو لديه سكن بتريم، أن يحضر ولي الأمر مع الطالب من أول قدومه للدورة، أن يحضر صورة من شهادة الميلاد، أن يدفع الطالب رسوما للدورة 35,000 ريال يمني غير شاملة للمواصلات، أن يلتزم الطالب بالحضور في دوام الدورة من 8 صباحا إلى 8 مساء. ملاحظة: في حالة رغبة ولي الأمر في ترتيب مواصلات للطالب، عليه مراجعة مكتب تريم للنقل مؤسسة التوصيل لترتيب ذلك، أو الاتصال على الرقم 77273601 للتسجيل، واتساب 730166016. آخر موعد للتسجيل 12 من ذي الحجة، صادر عن إدارة دار المصطفى بتريم للدراسات الإسلامية.
3: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات. أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصين في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء، ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.
2: أهلنا الكرام أبناء وساكني مديرية تريم، تحية طيبة تهديكم إياها وحدة النظافة والتحسين بالمديرية، وتهنئكم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. لكي نقضي عيدا سعيدا في بيئة نظيفة وصحية، نود إحاطتكم علما بأن خدمة الجمع المباشر للقمامة من بين البيوت ستتوقف مؤقتا خلال أيام الإجازة، حيث سيبدأ هذا التوقف من يوم الأحد 7 من ذي الحجة الموافق 24 من مايو، على أن تستأنف الخدمة وتعود إلى طبيعتها بإذن الله يوم الثلاثاء 16 من ذي الحجة الموافق 2 من يونيو. ومن هنا نوجه دعوة صادقة إلى كل بيت وإلى كل مواطن في حاراتنا ومناطقنا، نرجو منكم عدم إخراج القمامة والمخلفات إلى خارج البيوت خلال هذه الفترة، حتى نمنع تكدس النفايات في شوارعنا الجميلة ونحافظ على منظر مدينتنا النقي، ولنتيح الفرصة لفرق النظافة بأعمالها الاستثنائية الأخرى خلال أيام العيد. نظافة تريم مسؤوليتنا جميعا، وتعاونكم هو أجمل عيدية تقدمونها لمدينتكم ولعمال النظافة. شاكرين لكم هذا الوعي الراقي، وكل عام وأنتم بخير. صادر عن مدير وحدة النظافة والتحسين بمديرية تريم نجيب بن سالم بارفيد. هل تبحث عن لمسة من الأناقة والتميز لمنزلك؟ أفكار للسيراميك يفتح لكم أبواب الجمال بوصول أحدث تشكيلات السيراميك السعودي من أرقى المصانع. مميزاتنا: جودة سعودية، متانة تدوم طويلا ومقاومة عالية، تصاميم عصرية وتشكيلات واسعة، أسعار منافسة نجمع لك بين الجودة العالية والسعر المناسب، تعدد الخيارات، يتوفر لدينا سيراميك للأرضيات، الصالات، الغرف، الجدران والحمامات بمقاسات مختلفة. موقعنا حضرموت تريم الشارع العام بجانب حضرموت للصرافة. زيارتكم تشرفنا لتشاهدوا التشكيلة على الواقع. للتواصل والاستفسار لا تتردد في الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الواتساب بالأرقام التالية: ثابت 461-595، كما يمكنكم الاتصال بالثابت الآخر 461-596، جوال 77-00-33-44، كما يمكنكم الاتصال بجوال آخر 77-22-34-33. أفكار للسيراميك اسم مشتق من الواقع.
4: يقترب العيد وتقترب معه أجمل الشعائر، ولأن الأضحية طاعة وعبادة، اختيارك لازم يكون بالإحسان. في مزارع الإحسان جهزنا لكم أجود أنواع الأضاحي: معز، أبقار، الإبل، كلها مربى في بيئة صحية وبأفضل أنواع الأعلاف الطبيعية. لا تشيل هم الزحمة ولا عناء البحث، ريح بالك واحجز أضحيتك الآن من مزارع الإحسان. مزارع الإحسان، جودة نعتز بها وإحسان يرضيكم. زورونا في موقعنا الرحبة شرقي ملعب الأنس، وللاستفسار اتصلوا على 780-811-008. مزارع الإحسان، غذاء تطمئن إليه.

عن أبي برزة رضي الله عنه قال: قلت يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين.

0: لا.
1: أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذن العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.
2: الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وشرف الدرجة العالية الرفيعة وعد اللهم المقام المحمود الذي وعدته وانك لا تخلف الميعاد يا ارحم الراحمين ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ربي اغفر لي ولوالدي ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا وصلى الله على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم بارك على أصحاب الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. باب في المحافظة على الأعمال. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. وقال تعالى: وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. وقال تعالى: ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. وقال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وأما الأحاديث فمنها حديث عائشة: وكان أحب الدين إليه ما داوم صاحبه عليه. وقد سبق في الباب قبله. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نام عن حزبه من الليل أو عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل فترك قيام الليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الصلاة من الليل من وجع أو غيره صلى من النهار 12 ركعة. رواه مسلم.
1: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله عز وجل.
0: باب في اليقين والتوكل. قال الله تعالى: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وقال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقال تعالى: فإذا عزمت فتوكل على الله. والآيات في الأمر بالتوكل كثيرة معلومة. وقال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. والآيات في فضل التوكل كثيرة معروفة. وأما الأحاديث فالأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط، والنبي ومعه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي: انظر إلى الأفق الآخر فإذا سواد عظيم، فقيل لي: هذه أمتك، ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله، فخاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه فقال: هم الذين لا يرقون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. متفق عليه. الرهيط بضم الراء تصغير رهط، وهم 10 أنفس، والأفق الناحية والجانب.

وعكاشة بضم العين وتجديد الكاف وبتخفيفها، والتشديد أفصح. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صلي يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم، وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا، يا ميسر كل عدد.

اللهم بحق من يخاف منك نجينا ممن لا يخاف منك، اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت مغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك كريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم عافنا وطبنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين. اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين. اللهم ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الأذى والبلاء والغلاء والحمى والقحط والجور والظلم والشدة والزلازل والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. واتبع اللهم عنا شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين عاجلا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله صلى الله

صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد

0: آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا وكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أثرابا لأصحاب اليمين، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مسرفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون أئذا مسنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب لهيم، هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون، أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون، ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون، أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون، أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون، نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، فسبح باسم ربك العظيم، فلا أقسم بواكع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم سن وجوهنا باليسار ولا توهن بالإكتار، فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك، ونستغي بحمل من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا، وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع، اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك، فصنا عن الحاجات إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، أغننا بفضلك عمن سواك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزق الحلال للطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك، واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبر لأحد، وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان وعند من كان، وحل بيننا وبين أهله، واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتغلب إلا فيما يرضيك، ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحب وترضى، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسر، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان حراما فطهر، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان معدوما فأوجده، وإن كان موقوفا فأجره، وإن كان ذنبا فاغفره، وإن كان سيئة فامحها، وإن كان خطيئة فتجاوز عنها، وإن كان أثرا فأكلها، وبارك لنا في جميع ذلك، إنك مليك مقتدر، وما تشاءه من أمر يكون، يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: اللهم يا الله يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي، تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب، فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا.

وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال والحديد لداود وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل

انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية.

أنا كلنا صاحبا في سفرنا في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا، ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. طاس سين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغي

هو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا، بحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات

دائما نعما يا باسط الرزق يا كثير الخيرات يا واسع العطاء يا دافع البلاء ويا سامع الدعاء يا حاضرا ليس بغائب يا موجودا عند الشدائد يا خفي اللطف يا لطيف الصنع يا حليما لا يعجل اقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه ونرتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن

في الكتب عن نصف شعبان ورمضان الأغر وليلة القدر وما فيها صدر والعشر من ذي الحجة المفضلة في العام فاقرأ لأجل هذا فلنا أن نعتمد أعياد فضل كل عام تنعقد بشرطها الشرعي لا بالبدع أو شبهة الفضل.

0: عنه.
1: الشرف الأسنى في منظومة الصلاة والسلام على الحبيب المقرب من قاب قوسين أو أدنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نظم خادم السلف الحبيب أبي بكر العدني ابن علي المشهور رحمه الله تعالى، أداء مجموعة الحبيب، تسجيل استوديو نسيم حاجر، ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم.
2: من أشرف الأعمال والعلوم للمسلم الحريص والمنهوم
3: صلى الله على محمد
2: وطالب

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: باب القبول لمن صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: يا مرتجي القبول من كريمي الهج بذكر المصطفى العظيم
2: صلى الله على محمد
0: واصدع بها

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: الصلوات المتعددة وسيلة المنح المتجددة. صلى

0: بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله.
1: مراتب الأسرار في تكرار الصلاة على النبي المختار. صلى

يا خير الورى بسر جبرائيل والحيزوم. صلى عليك الله يا خير الورى بسر أملاك العلى الفخيم. صلى عليك الله يا خير الورى بسر بدء الخلق والتختيم. صلى عليك الله يا خير الورى بسر

0: صلى عليك الله يا خير الورى بسر كن في الكائن المعدوم.
1: صلى الله على محمد.
0: صلى عليك الله يا خير الورى بالقدس مهد الوحي من قديم.
1: صلى الله على محمد.
0: عطر إلهي ساعة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله.
2: خاتمة الصلوات والتسليمات على سيد البريات.
0: يا رب

ولتحمنا من مفسد أثيم. يا ربنا صلي على خير الورى ولتكفنا من ناكث زنيم. يا ربنا صلي على خير الورى وافتح لنا في العلم.

على خير الورى والختم بالحسنى إلى النعيم. يا ربنا صلي على خير الورى في مقعد الصدق العلي الفخيم. عطر إلهي ساحة التكريم بكثرة الصلاة والتسليم على النبي المصطفى وآله والصحب أهل العزم والتصميم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى

عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله، عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر.

عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله، عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر.

عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله، عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر.

عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله، عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر،

عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله، عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر.

عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله، عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر.

عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله، عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر، لا

عدد الشعر والوبر، لا إله إلا الله، عدد الرمل والحجر، لا إله إلا الله، عدد الزهر والثمر.

الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر، وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر
ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر، وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم.

الرابع من ذي الحجة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. فك عن قلبك الأقفال ودعه يطير إلى السماء مرددا الله أكبر. تصغر عنده المخاوف وتضمحل الأوجاع وتتضاءل وحدتك وتصبح كثيرا بالله. الأيام معدودة يا صاحبي، فأكثر فيها من التكبير والتهليل والتحميد، وإياك أن تجعل بضاعتك قليلة.

0: جميع الحقوق محفوظة في دولة الإمارات العربية المتحدة لدى شركة ألوان الطيف. هاتف رقم 06566844 وفاكس 06566814. الشارقة.
1: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.
2: سيدنا بلال ما طاق الوقوف في المدينة والعيش فيها بعده، قال إذا مشيت في طريق تذكرت أني مشيت معه في هذا الطريق، إذا وقفت عند بيت تذكرت أني قد وقفت معه عند هذا البيت، وإذا جلست مجلس تذكرت أني كنت معه في ذاك المجلس، فثار الحزن على الفراق فلم أطق البقاء في المدينة، فاستاذن من سيدنا أبي بكر سافر إلى الشام. مرت عليه سنة كما يروي ابن عساكر، فلما مرت السنة وهو في الشام رأى النبي. ما هذه الجفوة يا بلال؟ ما هذه الجفوة يا بلال؟ أما أنا لك أن تزورنا؟ حاجة الأشواق. وتحركت روح بلال، شد رحله في اليوم الثاني نحو المدينة. فلما رأى سيدنا أبو بكر فرح به، الصحابة فرحوا به لما جاء وقال له تؤذن لنا؟ قال يا خليفة رسول الله ما أذنت بعد النبي. جماعة من الصحابة عرضوا عليه الأذان واعتذر. وبينما هو جالس في المسجد إذ أقبل سيدنا الحسن والحسين، كان فارقهم قبل سنة عند وفاة النبي، وذا في 8 وذا في 7، صار هذا في 9 وهذا في 8 سنين. فلما وقع نظره عليهم تذكر، كان يراهم في حضنه، وكان يراهم على كتفه، وكان يراهم في حجره، وكان يراهم في محرابه، وكان يراهم على منبره. ذكره، قام إليه يضمهم إلى صدره وهو يبكي، قال بلال أذن لنا كما كنت تؤذن لجدنا. قال والله لقد طلبها مني كبار الصحابة فاعتذرت، أما أنتم إن رددتكما فما أدري ما أقول لجدكما، لأجلكما سأؤذن. هذا اليوم انتظر وقت الظهر، فلما جاء وقت الظهر صعد على محل مرتفع أناح بصوته المعهود في تلك الأيام، المعهود في ذاك الزمان، فانكشفت أسرار أهل المدينة، انكشفت سرائر الصحابة، قلوب الصحابة، أرواح الصحابة وعلاقتها بهذا الجناب. بمجرد ما سمعوا الصوت تغيرت المدينة بمن فيها، ما بقي أحد في البيت، خرج الرجال، خرج النساء، تذكروا بهذا الصوت تلك الأيام، حتى أن القائل منهم يهرول في الطريق يجري يقول أبو عث رسول الله أعاد إلينا نبي الله. ضجت المدينة بالبكاء، بكى الصغار، بكى الكبار، بكى الرجال، بكى النساء. هكذا العلاقة، هكذا الرابطة، هكذا المحبة، هكذا الوصلة، هكذا عرفوا من محمد. وصل إلى عند قوله أشهد أن محمد رسول الله، فخنقته العبرة وخرج، لم يكمل الأذان. لكن المدينة هاجت، تجمع الناس حوالي المسجد وملأوا السوق والشوارع يضجون، فما رؤية

0: المدينة أكثر بكاء بعد يوم وفاته من يوم أذان بلال، إنما حرك فيهم الأشجان التي في بواطنهم والأشواق واللواعج وزواعج المحبة والوداد الذي وسط قلوبهم عليهم رضوان الله.
1: مقتطفات من كلام الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ.

جديد ما في عشر موسى من أثر وما لهذه العشر من سر ظهر إذ وعد الرحمن موسى فقضى شهر صيام فرحا حتى انقضى.

هذه ابتهاجا مسمعا يدعون للآباء والأبناء وللحقيق العودة في هناء، وبعضهم يخصها بالاعتكاف في الحرمين أو بتكرار الطواف، والبعض يدري الضيف والجيران ثوابها لميت قد بانا، لأن في العشر الثواب

0: مع الله. القدوس. القدوس هو المطهر من كل دنس، المنزه عن كل عيب ونقص، المتصف بالجلال والجمال والكمال، المستحق للتمجيد والتعظيم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده:
1: سبوح قدوس رب الملائكة والروح.
0: فمن علم أن ربه هو القدوس بادر إلى تنزيهه عن كل وصف باطل أو زعم مفترى، وسارع إلى تعظيمه في أسمائه وصفاته وأقواله وأفعاله، ليظفر بمحبته ويفوز بجنته.
2: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس.
0: مع الله.

0: بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.

ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا بران له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت.

أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة.

من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة اللهم إني أمسيت أشهدك.

وإني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع

بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجآت الخير وأعوذ بك من فجآت الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك.

أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ

وإني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو.

كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها. اللهم إني أسألك خير هذه الليلة وخير ما فيها وخير ما قبلها وخير ما بعدها، وأعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمد عدد خلقه ورضا نفسه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمد عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق. الحمد لله عدد ما

كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله, صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله, وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المفتاح باب رحمة

في كل لحظة أبدا عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم

الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه ربي اغفر لي في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

0: في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة

وأستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.

0: الحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.
0: التوحيد في عافية.
1: اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

0: جاب الجمجمة خير يجعل الجمجمة يجعل الجمجمة يجعل الجمجمة إلى حضرة النبي
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الفاتحة. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم،
2: يا ربي صلي.

0: صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم
1: وبارك عليه وعلى آله.

وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى.

خير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع

في سعادته لي قد فاق عربي واعجم ما بدا حد عن

0: الصحابة مسنا صلى الله على محمد صلى الله اللهم صل وسلم.
1: الله أكبر الله أكبر

الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

أشهد أن محمدا رسول

اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل

أم الأشهرا ودعاء إبراهيم يا ربي لهم

أوليس هذا موسما متفردا يغشى الحجيج ومن أتى مستبصرا مولاي لا تجد

من فتنة واصلح زمانا بالفساد تغيرا واحفظ لنا أهل الولاية والتقى والقطب شيخ العصر نجما أزهرا ومتى قضى الحجاج منسكهم بدا في القلب شوق نحو طه الأفخرا حيث السكينة والرعاية والرضا والقبة الخضراء طابت مشعرا

لب امرؤ أو حج أو زار المقام الأزهرا والآل والأصحاب خير أئمة

我是个我家的飞，是被人了。

0: الحمد لله الذي جعل في الأزمنة مواسم قرب من المولى سبحانه وتعالى وتنزلات ورحمات وفيوضات، وجعل في الأمكنة مواقع دعانا إليها ودعا قلوبنا لكي تهفو إليها، وشرف الإنسان وحمله الأمانة، فكان خير إنسان هو نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، الذي دلنا على شرف الأزمنة والأزمان وشرف المكان، وربط الإنسان بما يريده المولى الديان في هذه الحياة التي نعيشها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول معبرا عن ذاته وعن نفسه: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. فيربط نفسه بما كان عليه الأنبياء وبما كان عليه من سبق، ويقول: وكأني أنظر إلى موسى ملبيا، وكأني أنظر إلى يونس ملبيا. فسبحان الله، هذه التعاليم النبوية في مدرسة الحج التي نحن في أيامها، كيف يربطها سيدنا رسول الله بالتاريخ؟ يربط حركات وهمم إنسانية بهذا التشريع العظيم وبهذا الركن من أركان الإسلام. بل ويقول عن أم إسماعيل: يرحم الله أم إسماعيل، لو تركت ماء زمزم لكان عينا معينا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد الذي دل الأمة على أهمية هذا المشعر وهذه الشعائر، وربط هذا الحج بما كان عليه الأنبياء في سابق الزمان. فعبرت الشعوب وعبرت الألسن في كل محفل عندما تأتي مثل هذا الموسم المبارك عما كان في عهد آدم، سيدنا آدم عندما هبط إلى الأرض ونزل إلى الأرض، التقى بأمنا حواء في عرفة، وسميت عرفة كما يقولون أهل السير والتاريخ لأنها التعارف الذي حصل بين سيدنا آدم وحواء. وكما يقولون كذلك أن قابيل عندما قتل هابيل إنما قتله عند جذر أو أسفل جبل حراء، الجبل الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بقوله اقرأ. ثم بعد ذلك كيف كانت التكوينات الآدمية عندما استعرض المولى سبحانه وتعالى خروج آدم إلى وادي نعمان، وخرجت كل الذرية التي نحن نراها الآن وما كان قبلنا وما كان بعدنا إلى قيام الساعة، كلها خرجت في عالم الذر في وادي نعمان. وهنا تتجمد العقول، وما لنا إلا التسليم. لبيك لبيك يا الله، هذا التسليم في عالم الذر الذي نزلت فيه كل الذرية في ذلكم المكان المبارك في وادي نعمان. ثم بعد ذلك جاء سيدنا إبراهيم، وكان مفصل من مفاصل بناء هذه المدرسة، مدرسة الحج الشرعية، عندما أخذ زوجته هاجر وابنه إسماعيل الرضيع وذهب بهم إلى جهة مكة، ووضعهم في هذه المنطقة القاحلة. لماذا؟ لأن هذا الأمر، هذا التسليم لمرادات الله سبحانه وتعالى في ذلكم المكان، سيدتنا هاجر معها شيء من الطعام القليل والماء القليل في منطقة غير ذات ذي زرع عند بيتك المحرم، وهنا تركهم سيدنا إبراهيم، تركهم لماذا؟ في العقل، لماذا تركتهم في مكان ما فيه شيء من أسباب الحياة الحضارية التي قد تعزز مسألة المأكل والمشرب لهذه الأم ولهذا الرضيع؟ فكانت سيدتنا هاجر تقول لسيدنا إبراهيم وهو يمشي: لما تتركنا؟ لمن تتركنا؟ الله أمرك؟ قال: نعم، إذن لا يضيعنا الله. وهذه مدرسة وتعليم من مدرسة الحج. عندما نستغرب، يتكلم كثير من الذين يفيدون على هذا المكان المبارك مدينة تريم، ويتكلمون من خلال هذا المنبر، وقد تسمعون بعض الكلام في هذا المجلس، عندما يقولون: نحن نرى شيء عجيب في هذه البلاد، نرى شيء غريب في هذه البلاد، قلوبنا وأرواحنا مشتاقة خفاقة إلى القرب من مولانا سبحانه وتعالى، مع أنك ترى أن هذا البلد قد تكون الحضارة قليلة جدا، أسباب الراحة التي هم يعيشونها في بلدانهم لا تساوي شيء. ولكن هنا مسألة التسليم، هنا مسألة التسليك، هنا مسألة بناء الروح وبناء الذات وبناء ما الذي يقربنا إلى المولى سبحانه وتعالى. وهنا ترك سيدنا إبراهيم زوجته وولده، ولكن هذه المرأة التي عرفت كيف تربي، التي عرفت كيف تخرج الكلمة عن زوجها إبراهيم، التي عرفت كيف تنقل هذه الكلمات والتعاليم والتدريس لابنها إسماعيل، فعندما جاء سيدنا إبراهيم في المرة المقبلة بعد أن كبر سيدنا إسماعيل، كما يقولون جاء بعد سفر، بعد غربة، نريد منه هدايا أبونا الذي تركنا والذي جعلنا في هذا المكان، أول ما أقبل عليه سيدنا إبراهيم لسيدنا إسماعيل قال: إني أرى في المنام أني أذبحك. يا خير هدية من أب، كيف تشوفون هدية هذه؟ والولد هذا لم تلقنه أمه: أبوك الذي تركك، أبوك الذي أهملك، أبوك الذي ما أعطاك، أبوك الذي... أبدا، كانت تربية أم تبني نبي، تبني عباد، إنسان يحمل معاني التربية. عندما قال إسماعيل لسيدنا إبراهيم: افعل ما تؤمر، وهذا كلام عجيب لا ينطوي تحت دائرة العقل ولكن تحت دائرة التسليم. لم يخبروا الأم، أخذوا معهم أسباب الحطب وخرجوا. وانظروا إلى هذه الحركات البشرية التي نحن إلى اليوم نرددها ونهفو لها في تلك الشعائر العظيمة. من أراد أن يحج لابد أن يتبع ما كان عليه هؤلاء. عندما كانت هاجر تسعى بين الصفاء والمروة، إلى الآن مسألة الصفاء والمروة هي عبارة عن حركة هاجر، سيدتنا هاجر. ثم بعد ذلك عندما مشى سيدنا إسماعيل مع أبيه إبراهيم ومروا، جاء الشيطان يحذر ويقول: أتقتل ابنك؟ أترمي أولادك في هذا المكان؟ من يأتي من المغتربين إلى هذا المكان؟ مكان قفر، لماذا تجلس في هذا المكان؟ مكان ليس فيه من أسباب الحضارة. هكذا يأتي إبليس ويوسوس على الناس. فعند ذلك رماه من؟ سيدنا إبراهيم. واستمرت هذه الرمية إلى الآن، وأنتم أرموا، إذا جاءت وساوس الشيطان تحذر أو تدخل في النفوس لأجل تبعدوا عن هذه المشيخة، عن هذه الأماكن، عن هذا الترتيب العجيب الذي لا تجده في أي مكان، احذر. فماذا في هذه الدنيا غير الفتن والمحن والذي يربطك بالجسد؟ كيف تعبد الجسد؟ أما الروح ماتت قبل أن تفنى وقبل أن تصعد. ثم بعد ذلك عندما تله للجبين وأراد أن يذبحه وهو مستسلم: لبيك لبيك يا الله، تسليم كامل لهؤلاء الناس. ونزلت البشارات العظيمة وجاءت الأضحية التي هي فداء لسيدنا إسماعيل، ولم يجري السكين على ما كان عليه من الذبح، لأن الخالق هو من أمر بالذبح. والخالق هو الذي أمر بترتيب كل الأمور، والخالق هو الذي وضع في الذي يقطع يقطع، والذي يموت يموت، والذي يحيا يحيا، لأنه هو الخالق سبحانه وتعالى. وبعد ذلك عندما أتى سيدنا إبراهيم بعد هذه المقابلة بينه وبين سيدنا إسماعيل، أتاه المرة التي بعدها فلم يجد سيدنا إسماعيل، خرج للصيد، خرج لكي يبني بيته، يغذي نفسه، يطلب الرزق الحلال. فوقف على باب سيدنا إسماعيل وأقبلت عليه زوجته، سألها ما حالها، كما يسألون الناس الآن في على ما يقولون السوشيال ميديا أو وسائل التواصل الاجتماعي، ماذا تقول في مدينتك، ماذا تقول في مشيختك، ماذا تقول في فلان، انظروا إلى هذا الكلام. فاشتكت هذه المرأة مما بها، مما عليها، مما فوقها، من ما تحتها، فوجد أن النبرة نبرة نفسية، نبرة مادية، ليست نبرة روحية. فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له غير عتبة بيتك. وهنا رمز الكلام، عرف عندما جاء إسماعيل أن المراد مراد آخر غير عتبة البيت، فقال لها: اذهبي إلى بيتك. جاء سيدنا إبراهيم، وهذا من مدرسة الحج التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقنها أصحابه حتى يعرفوا ما الذي يدور في ما كان بين الأنبياء في تلك الأماكن. جاء سيدنا إبراهيم للمرة التي بعدها ودق الباب إسماعيل فيما هو عليه، فخرجت زوجته فسأل، فقالت له النبرة الروحية المتأدبة التي تمسك زمام لسانها وجنانها وتربطه بما يقوله المولى سبحانه وتعالى، فشكرت، شكرت ما هي عليه، والحمد لله في نعمة الله، في أمان الله، في حفظ الله. ففرح هذا النبي من هذه المقولة، فقال لها: إذا جاء إسماعيل فقولي له ثبت عتبة بيتك. فعندما جاء إسماعيل عرف أن هذه الزوجة زوجة صالحة، فقال لها: هنيئا لك. هذه من مدرسة الحج. ثم جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ووضع كل ما كان عليه من الشرع والترتيب، كما يقول أهل الفقه الميقات الزماني والميقات المكاني وما يدور في هذا التأصيل. ولم يتركنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى هنا فقط، لكن أخبر بما كان سيكون من قراءة استباقية لما يكون عليه الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحج في آخر الزمان أمتي. وهذا تقرير لما سيكون عليه آخر الزمان من حركة بشرية مربوطة بما كان عليه آدم وبما بعده من الأنبياء وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وبما بعده إلى زماننا وما بعده. يقول: يحج الناس في آخر الزمان أغنياؤهم للنزهة. أنتم تعرفون الفي آي بي الآن يطرحون في الحملات، إذا تريد حملة في آي بي، عجيب، أهل في آي بي، قال بنطرحك في خيمة لوحدك فيها تكييف وفيها إسكريم وأكل وبوفيه مفتوح، تمام، هذا الحج. قالوا: نعم. وعاد أنا شفت بعض وسمعت بعض الأشياء، إنه لو صادف يوم عرفة مباراة قوية بين فريقين عالميين يطرحون له شاشة كبيرة يتفرج على المباراة. يا خير حج هذا الحج. ولذلك كان سيدي الحي أبو بكر مشهور يقول في كلام له، قال: عجبت من بعض الناس في رمضان يتفرج سبحان الله على مكة والصلاة التراويح في مكة وهو ما يصلي التراويح. أهل عجب هذا، وهذا حماقة عندما ترد إلى هذه الأماكن وربك يدعيك وأنت عبارة عن إنسان غافل. وبعض الناس كما من الأغنية ألا مشغول بالتصوير، جاء في الطواف يصور، جاء في المكان يصور، عظمة ما كان عليه من الحضارة بهرجته. الكعبة قدامك، وجه قلبك، وجه أفئدتك، وجه جنانك لما يريده الله، تخرج من الذنوب كيوم يوم ولدتك أمك. ولذلك قرر النبي في آخر الزمان هذا الحج. هذا بالنسبة للأغنياء، وأواسطهم تجارة، حج وبيع، مسابح، هكذا تقرير النبي. ما هو على أساس أنه ضغط على الأمة أو لا تجريح للأمة، لكن حال الأمة لكي تتعرف على ما هي فيها. أواسطهم للتجارة، وفقراءهم للمسألة، وفي رواية وقراءهم للرياء والسمعة. هذا حال الزمان، هذا حال ما عليه نحن الآن. فعلى الإنسان الذي يقبل على هذه الأماكن الطاهرة المنيفة الزاهية عليه أن يتجرد من هذه النفسيات، وأن يرقي عالم الروح، وأن يعرف ما الذي عليه وما الذي له، وأن يقف وقفة إنسان فيما وقف فيه في عرفة ينظر لتنزلات المولى سبحانه وتعالى. ويقول النبي: حجوا حجوا حجوا قبل أن تقف الأعراب على أفواه السكك يمنعون الناس السبيل. أليس هذا تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم؟ صلوا عليه. هكذا يقول النبي ويوضح لهذه الأمة خارطتها التي يريدها أن تحفظ هذا المخزون الشرعي حتى تستفيق. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يدخلنا في بركة الحجاج وبركة الواقفين وبركة الطائفين وبركة الساعين وبركة المسلمين على سيد المرسلين. يعود إن شاء الله الحجاج إلى بلدانهم سالمين غانمين، يشركون في دعواتهم، ويجعل لنا إن شاء الله من التنزلات التي تنزل على أهل عرفة ومزدلفة ومنى وما غيرها، وفي مكة وعند البيت وفي الأماكن الزاهية وفي المدينة، تتنزل على قلوبنا وعلى بيوتنا وعلى بلداننا هذه التنزلات الرحمانية العجيبة الغريبة التي إذا تنزلت على قلب استشعر هذا الزمان وهذا المكان وعظمة الأمانات التي حملها المولى سبحانه وتعالى للإنسان. ولا ننسى حاجتنا وأولادنا خصوصا في هذا الزمان عندما تقبل علينا الدورات الصيفية. الدورات الصيفية هكذا عندما تقبل علينا العطلة لا يتعطل الإنسان، لأن هذا تابع لمدرسة الحج. سمعتم عن الحج واستغنام المكان والزمان واستغنام المشايخ؟ يحفظ الله سيد الحي عمر، ما شاء الله مفتوح دار المصطفى، قلبه مفتوح وعلمه مفتوح، وهذا المكان مفتوح لمن بيرد، وكل من كان في هذا الصف وكل الطلاب مفتوح لهم لمن يرد. وفتح لكم الدورات الصيفية، يعيب على إنسان في هذه البلدة أن يجعل أولاده همج غمج، ما هم دارين وين يروحون في صباح أو مساء. وكذلك البنات، لأن هذه عبارة عن صلات متصلة، أقبلت الإجازة الصيفية والعطلة الصيفية، وما جي تعطيل في عالم الإسلام، لكن إقبال على الله سبحانه وتعالى ستعرفون نتيجتها عند عند عند ختم، وستعرفون نتيجتها عندما يصبح الإنسان عندما تراه ترى نور من نور الله سبحانه وتعالى. إذن ارتبطت هذه الأزمان وهذه الأماكن وعظمة الإنسان إن شاء الله في هذا المكان المبارك. فنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يعطينا مما أعطى الأوائل، وأن يعطينا مما أعطى الصالحين والصالحات، وأن يعطينا مما أعطى أهلنا وسلفنا، ويذيقنا ما ذاقوه في هذه في هذا الأوقات المباركة من غير أذية ولا بلية، ويجعلنا عبيد إحسان وعبيد امتنان، وأن يوفقنا لمراقي العوال في أعلى الجنان مع النبي العدنان في خير حال. والعفو منكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، أول متلق لفيضك الأول، وأكرم حبيب تفضلت عليه فتفضل، وعلى آله وصحبه وتابعيه وحزبه ما دام تلقيه منك وترقيه إليك، وإقبالك عليه وإقباله عليك صلاة نشهدك بها من ذاته، ونصل بها إلى حضرتك من حضرة ذاته، مغمورين منك ومنه بالمدد الباطن والظاهر، آمين يا رب العالمين. الحمد لله الذي وفقنا وإياكم لأمثال هذه الجلسات المباركة، جلسات السلوك والتربية، التي هي من أعظم مقاصد إرسال النبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو من مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، التزكية والتربية. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته، تلاوة القرآن من أعظم مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ويزكيهم، تزكية النفوس من أعظم مقاصد إرسال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعلمهم الكتاب، تعليمهم ما في كتاب الله عز وجل بعد تلاوته، فتلاوته مقصد مستقل بذاته، ثم تأتي تعليم ذلك الكتاب ومعرفة ما فيه من أحكام وشرائع، وما فيه من دلالات، وما فيه من الهدى والحكمة، ما في كلام الأنبياء وما في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يعلمهم ما فيه من الهدى، ويعلمهم هذه الذوات التي حملت لنا هذه الشرائع المباركة. فأنتم بتوفيق الله عز وجل حاضرون هذه المجالس التي نسأل الله أن تكون حجة لنا لا حجة علينا. بتوفيقه صار المطيع يطيعه، وخالف بالخذلان كل مفارق، فسل ربك التوفيق والعفو والهدى، وكأنا من أهل الهدى والحقائق رجال إلى الرحمن ساروا بهمة مع الصدق والإخلاص من غير عائق، فنالوا الذي كل المطالب دونه. فأنتم بتوفيق الله عز وجل لم تحضروا بجهدكم ولا بتفكيركم، بل حضرتم في هذه البلاد المباركة بسبق محض فضل من الله عز وجل، وهذه الخيرية التي أنتم فيها وهذه النعمة التي أنتم فيها ستسألون بها عنها يوم القيامة، هل أديتم حق الله عز وجل؟ هل عرفتم قدرها؟ ولا تسألن يومئذ عن النعيم، ليس النعيم الأكل والشرب فقط، بل هذه الخيرية وهذه النعم وهؤلاء العلماء وهؤلاء الورثة للنبي صلى الله عليه وسلم، من أعظم النعيم، من أعظم من نعيم الأجساد. لنسألن يوم القيامة عن مثل هذا النعيم، هل أدينا حقه؟ هل عرفنا قدر الله عز وجل الذي وضعكم في هذا المكان المبارك؟ هل عرفتم قدر النعم التي أنتم فيها؟ كان سيدنا حذيفة يقول: الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وأنا أسأله عن الشر، فقلت: نحن في خير يا رسول الله. أو في الحديث الذي في الصحيح، الذي في الصحيح: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. وبعد هذا الخير من شر؟ ثم هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، بعده خير وفيه دخن. فنحن نعيش في هذه الخيرية التي نسأل الله عز وجل أن نعرف قدر الخيرية وقدر أهل الخير. سيدنا زيد الخير في الحديث الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم في آخره: كيف أصبحت يا زيد؟ قال: أحب الخير وأهله. فلن يتأتى حب الخير إلا بمحبة أهل الخير، ولن يتأتى معرفة هذه المقاصد تلاوة القرآن وغيرها إلا بالذوات الحاملة لتلك المقاصد. ولن تعرف قدر هذه المجالس ولا قدر إلا إذا عرفت قدر المؤسسين وقدر الحاملين وقدر الرعاة لأمثال هذه المجالس. كما ذكر لكم من قبلنا السيد حسن أن الحج إنما هو اتباع لسنة أنبياء، نمشي على سننهم، خذوا عني مناسككم، منهم النبي صلى الله عليه وسلم وإبراهيم عليه السلام وغيرهم، بل كل أركان الإسلام إنما هي اتباع لأشخاص وذوات. الصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فإنما هي تشبه بذات وهي ذات النبي صلى الله عليه وسلم. الزكاة، لن تقبل الزكاة إلا إذا أعطيتها إلى رسول الله ودعا لك، خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وصل عليهم إن صلاتك أو إن صلواتك سكن لهم، وهكذا. فنسأل الله عز وجل أن يعرفنا قدر هذه المجالس، وأن لا يحرمنا خير هذه المجالس، وأن لا يحرمنا خير من حج ووقف ومن طاف بالبيت العتيق ومن في المسجد الحرام اعتكف ومن رمى بالمنى ومن وقف في هذه المجالس ومن حضر هذه الأيام المباركة العشرة ذي الحجة، ألا يحرمنا خير ما عنده لشر ما عندنا، منا وفضلا وجودا وامتنانا، وما قمنا إلا امتثال الأمر ورجاء النظر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.

0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. My name is Muhammad Mubashir and I am from South Africa.
1: اسمي محمد مبشر وأنا من جنوب إفريقيا.
0: I arrived in Tarim 2 months ago.
1: وصلت إلى تريم قبل شهرين.
0: However, this is not my first time in Tarim.
1: لكنها ليست الزيارة الأولى لي إلى تريم.
0: I lived here as a child 9 years ago. I was here for a total of 3 years.
1: كنت أسكن هنا في تريم قبل 9 سنوات. مكثت فيها وأنا طفل لمدة 3 سنوات.
0: I would like to share how the 3 years I spent here as a child affected me.
1: وأود أن أشارك بكيف هذه السنوات الثلاثة أثرت علي في طفولتي.
0: As a child, I loved it living here, and I remember the people were very kind.
1: وأنا طفل حديث السن كنت أعشق المعيشة في تريم وأذكر أن الناس كانوا طيبين جدا.
0: I would walk in the streets and go to the shops and everyone would greet you.
1: أذكر أني كنت أمشي في الطرقات وأذهب إلى الدكاكين وكل من لاقاني كان يسلم علي.
0: When I went back, I found everyone was quite distant, even the Muslims.
1: عندما رجعت إلى بلدي وجدت أن الناس بعيدين من بعض حتى المسلمين منهم.
0: Life was very simple here.
1: كانت الحياة هنا بسيطة جدا.
0: I studied in Darul Mustafa, a program for youngsters, and I really enjoyed it.
1: كنت أدرس هنا في دار المصطفى في برنامج أعد للناشئين وكنت أحب ذلك البرنامج كثيرا.
0: My teachers were strict, yet I still loved them.
1: كان في المدرسين شيء من الصرامة وشيء من الجدية ومع ذلك كنت أحبهم.
0: When I went back, I felt a lot of pressure, and it was difficult compared to Tarim.
1: عندما رجعت شعرت بضغط شديد وأن وجدت صعوبة في المعيشة مقارنة بتريم.
0: I struggled a lot after going back because of the amount of mixing there was between men and women.
1: كنت أعاني من أشياء كثيرة عندما عدت إلى بلادي ومنها كثرة الاختلاط بين الرجال والنساء عندنا.
0: الحمد لله we don't have that in Tarim.
1: الحمد لله هذه الفتنة غير موجودة هنا في تريم.
0: And now that I'm back in Tarim after 9 years, although there may be more buildings and cars, the essence of Tarim has not changed.
1: والآن بعد عودتي بعد 9 سنوات، مع أن من حيث الظاهر كثرة العمارات والسيارات زادت في شوارع تريم، لكن روح تريم مكانها لم تتغير.
0: These blessed majalis have not changed.
1: هذه المجالس المباركة لم تتغير.
0: The Fajr classes, the rohas in the masjid haven't changed.
1: دروس الفجر والروحة التي تقام هنا وفي غيرها من المساجد كذلك لم تتغير.
0: The أولياء, the حبائب, the سادة, the blessed people of Tarim are still here.
1: أولياء الله تعالى والسادة الحبائب وأهل البيت وأهل تريم الطيبين موجودين لا زالوا.
0: Also, I'd like to mention the effect Darul Mustafa has on my home country.
1: وأود أن أذكر شيء من تأثير دار المصطفى على بلادنا.
0: The students that graduated from دار المصطفى that came back home to teach.
1: الطلاب الذين درسوا في دار المصطفى وعادوا إلينا ليعلموا الناس.
0: People like شيخ إحسان كوليا, شيخ شافي, شيخ زين الدين, ما شاء الله.
1: أمثال الشيخ إحسان كوليا والشيخ زين الدين جبريل وأمثال الشيخ شافعي ما شاء الله على جهودهم.
0: They were teaching and doing great da'wah under Sheikh Abdul Rahman Khan.
1: قائمين بدورهم في تعليم الناس وفي الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تحت نظر الشيخ عبد الرحمن خان.
0: Tarim is a blessed place. May Allah grant us all Jannah of Akhira as He granted us the Jannah of Dunya, Tarim.
1: تريم مكان وبلدة مباركة وأسأل من المولى تعالى أن يرزقنا جنة الآخرة كما رزقنا بجنة الدنيا في الدنيا وهي تريم.
0: And I want to thank my parents for I wouldn't be here without the help of my parents.
1: وأريد أن أشكر والدي لولاهما لما جئت إلى تريم.
0: May Allah grant all our parents the highest place in Jannah. Ameen.
1: فالله يرزقهم وجميع والدينا بأعلى فراديس الجنان. آمين.
0: وما تكلمت إلا امتثال الأمر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الحمد لله الملك الواحد المعبود البر الكريم الودود الذي لا يزال يتفضل ويجود من غير حد محدود. لا إله إلا هو منه المبتدا وإليه الكل يعود. وحكمه الأكبر الأعظم الأخطر في اليوم الموعود يوم يظهر فضل صاحب المقام المحمود وتبطل موازين أهل الكفر والجحود بأصنافها المختلفة ويعلم الكل أن الميزان ميزان الله الذي خلق وأنه بعث به رسله وأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مبشرين ومنذرين وختمهم بعبده الأمين طه المجتبى المختار سيد المرسلين حبيب رب العالمين الذي به شرفنا وكنا خير أمة أخرجت للناس بين العالمين. أدم اللهم صلواتك وتسليماتك على الهادي إليك والدال عليك عبدك المختار سيدنا محمد من به هديتنا ومن الجهل والظلام والضلالة والكفر والشرك أنقذتنا وخير أمة جعلتنا. صلي معه على آله المطهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من والاهم فيك واتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين وآلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى ملائكتك المقربين وجميع عبادك الصالحين.

وكل ما يجري في الأرض والسماء يمضي إلى أجله المعلوم، ويوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، يتبين الكل الفرق الكبير بين الحق والباطل، وهنالك يخسر المبطلون يوم تقوم الساعة. يومئذ يخسر المبطلون، المبطلون من اتبعوا الباطل ودعوا إلى الباطل، والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهذا الباطل كل ما قطع عن الله، كل من قطع عن الله، من قطع عن الله تبارك وتعالى فهو الباطل، والحق ما اتصل بالله. ومعنى انقطع عن الله، انقطع عن محبته ورضاه، انقطع عن نورانية تعليمه وإرشاده ورحمته جل جلاله. ومعنى اتصل بالله، اتصل برضوانه، اتصل بمحبته، اتصل بقربه. وما ذاكم غير ما دعينا إليه على ألسن الأنبياء من صفات ونيات وأقوال وأفعال ومعاملات، قيامنا بها على وجه الوعي والفهم لها وأداءها على وجهها هي المقربات من الله، هي الصالحات، هي الحسنات. وكل ما خالف شرع الله فكرا ونية وقصدا وقولا وفعلا ومعاملة وصفة فهو الظلام، وهو السيئة، وهو الباطل، وهو الخزي، وهو الندامة، وهو النار، وهو العذاب. فلا حقيقة للوصول إلى النعيم المؤبد إلا من حيث اتباع رضوان الله تبارك وتعالى بامتثال أمره واجتناب نهيه، بعد الإيمان به وأسمائه وصفاته وما دعانا إليه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأثنى على أوائل هذه الأمة وأساس النور والخير فيها من الرعيل الأول. وقال: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلٌ آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، مسلكهم لا نفرق بين أحد من رسله، هذا مسلكهم في الإيمان والاعتقاد، لا نفرق بين أحد من رسله. وقالوا مسلكهم في العمل والاتجاه والنيات والأفعال والأقوال، وقالوا سمعنا وأطعنا. ثم وجهتهم في السلوك والسير الباطن إلى الله شهود منته والحذر من غضبه وسخطته. غفرانك ربنا وإليك المصير. وما نظرتهم إلى الأوامر والنواهي والمنهج الرباني والشرع المحمدي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ميزان قوي قويم مستقيم عدل واضح، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فلا مجال للتشكيك ولا مجال للإشكالات ولا كيف وكيف وما إلى ذلك من الأطروحات الباطلة بأنواعها وأصنافها. منهج قوي وميزان سليم ثابت حق،
حسنات وسيئات عملة ما لها انتهاء وما لها سقوط، باقية سرمدية، هي عملة يوم القيامة، عملة يوم الطامة، حيث لا قيمة ظاهرة ولا باطنة ولا حسية ولا معنوية لجميع عملات الدنيا، لا دينار فيه ولا درهم، لا اعتبار لها قط من قريب ولا من بعيد. ذهب مفعولها، ذهب الاختبار بها، ذهب امتحان الخلق بها، انتهى، فما عاد لها قيمة، لا دينار فيه ولا درهم. وقامت العملة هذه، إنما هي الحسنات والسيئات، من أطاع من عصى، من قدم منهج الله وشرعه، ومن أخذ يكابر ويناقض ويقول لرب أنا عندي نظام غير نظامك، وعندي منهج غير منهجك، وعندي قانون غير قانونك، وانقفعوا عن الله سبحانه وتعالى بذلك، هم أهل الباطل، هم أهل الباطل، وهم أهل الضلال، وهم أهل الظلام، وهم أهل الجحيم، وهم أهل زقوم، وهم أهل الحميم، وهم أهل الأغلال، وهم أهل السعير، وهم أهل النار. والعياذ بالله تبارك وتعالى، بعد أن تبلغهم دعوة الله على ألسن رسله، ومن يبلغ عن رسله صلوات الله عليهم وعلى أتباعهم فيرفضونها ويابونها لأجل الشهوات والأهواء ومختلف الدواعي والنوازع التي اختبر الله العباد بها، وأوضح الحجة وأظهر المحجة لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وخاتمهم قد جاء، سيدهم قد جاء بأحسن بيان، بأوضح بلاغ، بأقوى منهاج، بأعدل صراط، بأقوى ميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. قال هذا الذي عليه فيما رتبنا قوام حياتكم البدنية الدنيوية من الأشجار ما له سوق وارتفاع وما يمشي على الأرض، فالذي يدب على الأرض يمشي النجم، والذي يقوم على سوقه الشجر، النجم والشجر يسجدان. قال هذه تولينا خلقها وإيجادها وهي ساجدة لنا، وأنتم تحيون بواسطتها إلى حين وأجل معلوم قدرته لكم، أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه؟ قوة من تدخل تحت التراب، قوة من تأمر الحبة أن تنفسخ وأن تطلع بثمرها وأن تتحول إلى خلق آخر، وأن لا تذهب يمنى ولا يسرى ولا تغوص في الأرض، وأن تأتي إلى وجه الأرض؟ أوامر من؟ إلكترونيات من؟ اتصالات من وسط عند الحبة تحت يأمر بهذا الأمر؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ جل جلاله وأنبتنا، يقول سبحانه وتعالى أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء، وأنزل من السماء، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوها، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، وإذا تخلينا عنها في إرادتنا فلو اجتمعت قوى الأرض كلها على أن تنبت حبة واحدة لم تنبت، ما كان لكم أن تنبتوا شجرها، أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون.
يخرجون عن عن, عن عن واجب العقل وعن واجب ال ال ال ال ال الوعي الذي أوتوه والمنطق الذي بينهم، بل هم قوم يعدلون. يقول تعالى: لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، تقلبون أيديكم محتارين، تقولون إنا لمغرمون بل نحن محرومون، ما تأكل وما تشربون كذلك، أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن. قوة من تكون السحاب؟ قوة من تأذن بإرساله في الوقت المعين والمكان المعين وبالحال والوصف المعين المرتب؟ ها، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، فأتمم نعمتك علينا وارزقنا شكرا النعمة يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. نداء رباني للخروج من الباطل بأصنافه بمفتاح لا إله إلا الله محمد رسول الله، هي مفتاح الجنة. نعم، هي مفتاح الجنة، وهي مفتاح الخروج من الباطل، وهي مفتاح إدراك الحقيقة، وهي مفتاح القرب من الله، وهي مفتاح المعرفة بالله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثبتنا عليها يا ربنا وارزقنا حقائقها واكشف لنا عن أسرارها واجعلنا من المتحققين بها يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. ومظهر هذا الحق هو الذي يتترجم في ورود الثلل من المخلصين الصادقين من المؤمنين على البيت الحرام والمشاعر العظام، في اقتداء واهتداء واتباع وانقياد وتسليم وتبعية، خروجا عن الأهوى، خروجا عن الغرور بالمعقولات وكل الأفكار والقوى الموجودة عند كل بشر، وجدت عند البشر ليعرفوا ربهم لا ليتجرأوا عليه لا ليغتروا بها، ليصلوا إليه لا لينقطعوا بها، ليدركوا عظمته لا ليحجبوا بها. فمساكين الذين اغتروا بقواهم بأصنافها وقدراتهم حجبوا بها وقطعوا بها وأبعدوا بها وأطردوا بها، وكانت وسيلة لأن يقربوا وأن يفهموا وأن يدركوا وأن يعوا وأن يتصلوا بالإله وأن يتزودوا من الحياة القصيرة موجبات السعادة الأبدية والمرافقة لخيار البرية. ولكن هذا القوى انحرف أهلها فانحرفت، فصارت بدل أن تنفعهم تضرهم، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريدون أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. يقول جل جلاله وتعالى: فلا يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون. ويقول سبحانه وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهذا جزاء من لم يقبل نداء مولاه ولم يخرج من رق وعبودية طبعه وهواه وشهواته بدعوة الإله الذي أراد أن يشرفه بكرامة العبودية له وحده والتخلص من العبودية لمن سواه جل جلاله وتعالى في علاه بأسرار لا إله إلا الله محمد رسول الله. حققنا بحقائقها يا رب، واجعلنا عندك من خواص أهلها أهل الحق، وكان مظهر من مظاهر الحق وفادت هؤلاء، وشعارهم لبيك اللهم
لبيك، نحن مقيمون على تلبية ندائك وإجابتك في جميع أحوالنا، صحة ومرضا، فقرا وغنى، صيفا وشتاء، في كل أرض كنا، في أي زمان كنا، لبيك. حكمك مقدم على كل حكم، أمرك مقدم على كل أمر، منهجك لا نحيد عنه ولا نبتغي سوى لبيك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا إنسان ولا ملك ولا حيوان ولا جان ولا أسلحة ولا آليات، لا شريك لك. الألوهية لك وحدك، الربوبية لك وحدك، حقيقة الملك لك وحدك. وإن كان من نعمة ظاهرة أو باطنة على ذرة أو حشرة أو حيوان أو إنسان أو مخلوق أو ملك أو جان أو غيره فمنك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، شعر ما أعظمه، هو مترجم أحوال أهل الحق الذين تخلصوا من الباطل بأصنافه. لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ما أمسى يا ربي، اللهم ما أمسى بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك يا ملك الممالك. ما لا مع حملة العرش ولا من دونه من الملائكة، ولا من موجود على ظهر الأرض، ولا من في البرازخ، ولا النبات ولا الحيوان ولا الجماد، ما عند أحد منهم أدنى نعمة إلا وأصلها الحقيقي ومصدرها من الله. وما بكم من نعمة فمن الله، فخرج من هذا الشرك في الشهود والتصور عند الكثير أن آل فلان وآل فلتان وسبب الفلاني جاب لنا. أين المسبب؟ أين المنشئ الموجد الخالق؟ أين المقدم المؤخر؟ أين الرافع الخافض؟ أين الموت المانع؟ جل جلاله هو، هو سبحانه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض. قال الله النبي يقول لأمتك يعتبرون أن جعلتهم هكذا من أجل مستقبلهم، هم مختلفون على مراتب، ولا الآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. يقول الله تعالى رأيتم أحوالكم في الدنيا الظاهر والباطن مختلفين فيه اختلاف كبير، فاحذروا من الباطل فإنه القاطع عن حقائق سعادة الأبد وعن حقائق النعيم المقيم المخلد. احذروا الباطل، الباطل في الاعتقاد، الباطل في الأفكار، الباطل في الأخلاق، الباطل في النيات، الباطل في المعاملات، كل ما خرج عن منهج الله وعن شرع الله وعما أحب الله باطل. وبهذا تقوم حقائق الفوارق بين الحق والباطل. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، الذين كفروا اتبعوا الباطل اعتقادا فكرا تصورا خلقا، اتبعوا الباطل. وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم، ومن أين الحق إلا منه؟ كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. وعلى هذا يترتب أمر المستقبل الكبير. يقول جل جلاله وتعالى في علاه
ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. اللهم اجعلنا منهم، اجعل أهلينا منهم، اجعل أولادنا منهم، جميع الحاضرين، جميع السامعين والمشاهدين والمتابعين وأولادهم وأهاليهم، اجعلنا منهم يا الله، اجعلنا منهم حقيقة يا الله. في أيام العشر ينكشف عنا كل سوء في السر والجهر، ويمتلئ القلوب، تمتلئ القلوب بنور الصدق معك ونور اليقين بك وبما جاء عنك وما جاء عن رسولك على مرادك وعلى مراد رسولك. ونصدق في أيام مباركة وليالي مشرفة ندبنا إلى إحيائها، إحياء ليلة التروية، ليلة الثامن من شهر ذي الحجة، بتصادف مساء الأحد ليلة الاثنين القادم، ندبنا إلى إحياء ليلة العرفة مساء الثامن ليلة التاسع، ندبنا أكثر إلى إحياء ليلة النحر مساء التاسع ليلة العاشر، بلغنا الله إياها على خير حال، وبلغها حجاج بيته وهم في حفظه وأمانه وكنفه وتوفيقه، وأصلح قلوبهم ونياتهم، وكتب القبول لهم وأدخلنا في بركاتهم، وأعادهم إلى أوطانهم سالمين، وفتح بهم أبواب الفرج للمسلمين والغياث للأمة أجمعين. آمين. اللهم آمين. انظر من رأسك إلى قدمك وما يجري لك في محيطك بروحك وعقلك، من قطع عن الله فهو باطل، فتطهر، تطهر عنه، لا تبقي لا في نظراتك ولا في مسموعاتك ولا في كلماتك ولا في اعتقاداتك ولا في نياتك منقطع عن الله، لا تبقي منقطع عن الله فهو باطل، تخلص منه. اتصل بربك بسر لا إله إلا الله، فكرك اتصل بالله، خاطرك اتصل بالله، بالك اتصل بالله، قل سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات، يقول ايه، كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. بالك يتصل بالله، نياتك كلها تتصل بالله، كل ما رام عدوك يكذب عليك ويلبسك من هنا، جاءك نور تنبيه من الحق وتوجيه من الخلاق بواسطة ملائكته وصالحين، وما بلغك حبيبه يقول لك لا، هذا مراد به غير وجهه، هذا مقصود به غير رضاب، تخلص، خلص نفسك منه. وكل ما راموا اغواءك بشيء جاءتك العناية من فوق، إذا أنت متوجه إليه، من تقرب إليه شبرا تقربت إليه ذراعا جل جلاله وتعالى في علاك، وغنم الله لهذا بما فيها من النور المتلالي والاتصال بمن أنزل عليه القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. وما أفلح من أفلح إلا باتباعه، لا في حج ولا في عمرة ولا في صلاة ولا في صدقة ولا في زكاة ولا في صوم ولا في قراءة قرآن ولا في صدقة، ما أفلح من أفلح إلا باتباعه، إلا باتباعه، إلا باتباعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، فاتبعوني. لا سبيل إلى حقيقة محبة الله إلا الخضوع لهذا الجلال ولهذا الجمال ولهذا الكمال، فاتبعوني. والنتيجة الكبيرة حاصلة إذا تبعتموني، يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم، فجددوا عزمكم وصدقكم. يدخلون علينا من الجهاد ومن الجهاد، وبسبب هذا وبسبب هذا في أعيادكم في مناسباتكم لا تخرجون عن متابعة نبيكم، ولا تظنون أن حقيقة سرور ولا أنس ولا فرح ولا حرية في مخالفة لأمر الله، قط قط قط قط قط من كل وجه، ما في المخالفة لأمر الله إلا الشر والسوء والقبح والظلام والهم والحزن والغم. فاستقيموا على منهج الله. قال الصحابي لنبينا قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عن واحدا بعدك، نظر لي صاحب النبوة قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم،
وأنزل الله مصداق ذلك: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. الله يقبلنا وإياكم ويجعله من أبرك المواسم علينا وعلى أمة حبيب محمد. الله يدفع البلاء عن أمة الحبيب، الله يكشف الشدائد عن أمة الحبيب، الله يحول الأحوال إلى أحسنها. اللهم اجعلها ساعة نظر من نظراتك الربانية العلية تصلح بها القلوب وتسقينا بها من أحلى مشروب وتغفر بها جميع الذنوب وتكشف عن الأمة جميع الكروب. لا تجعل حاضرا معنا ولا سامعا لنا إلا منظورا منك بعين الرضا. يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا، يا الله رضا، والعفو عما قد مضى. يا الله رضا، يا الله رضا، يا الله بتوبة والقبول. يا بر يا وصول بوجهة سيدنا الرسول يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا قوي يا متين. يا الله تداركنا والأمة واكشف كل غمة واجعلها من أبرك الليالي والأيام علينا واقبلنا على ما فينا وأصلح ظواهرنا وخوافينا وفقنا لقيام هذه الليالي وصيام ما تيسر لنا من هذه الأيام وخصوصا اليوم التاسع لغير الحجاج. يا ربي وفقنا لصيامه واقبله منا وكل ما ورد في حديث نبيك من أنه بصيام سنة ومن أنه بصيام سنتين ومن أنه بصيام 1000 يوم ومن أنه بصيام 10,000 يوم ومن أنه يكفر ذنوب السنة التي قبلها والسنة التي بعدها حققها واجمعها لنا يا الله، حققها واجمعها لنا يا الله، حققها واجمعها لكل منا يا الله، وزدنا من إفضالك واجعله من أبرك الأعياد علينا وعلى أمة خير هاد في كل خاف وباد في جميع البلاد يا الله يا الله. أغثنا يا مغيث وفرج كروب المسلمين وادفع عنا كل خبيث واحفظ الحرمين الشريفين وصنهما ومن فيهما وادفع عنهم الشرور كلها واجعل الموسم هذا العام محفوفا بعنايتك وحفظك وكلاءتك ورد كيد المعاندين والمكابرين والمفسدين والضالين والظالمين وخلص اللهم بيت المقدس من يد المعتدين الأثيمة ونياتهم الخبيثة اللهم، وأصلح بلداننا وبلاد أهل لا إله إلا الله وأصلح المسلمين حيثما كانوا وأصلح الأمة واكشف الغمة وأجل الظلمة وعامل بمحض الجود والرحمة يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين، وصلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترضى الأرض ومن عليه وانتخل الوارثين، وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين. ويشفع من صافه وتهيي القلوب
1: تهيج الأشجان صدق،
0: والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا
1: أو يكون ثنانا يا الله.
0: لا كنا حبا في السرائر قدعا لمديح صفوة ربنا وحدانا
1: يا الله.
0: وإذا انتزجنا بالمودة ها هنا
1: نرفع أيدي فكرنا ورجانا يا الله.
0: للواحد الأحد العلي إلهنا
1: متوسلين بمن إليه دعانا
0: مختاره وحبيبه وصفيه
1: زين الوجود به الإله حبانا
0: يا ربنا يا ربنا يا ربنا
1: بالمصطفى اقبلنا

0: أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطأنا.
1: آمين.
0: واسلك بنا في نهج طه المصطفى،
1: ثبت على قدم الحبيب خطانا.
0: أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا
1: ترعانا يا الله.
0: أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة
1: عين الرضا ترعانا يا الله.
0: واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى
1: ومن ولانا.
0: والمحسنين وما جاب ندانا وذوي الحقوق وطالبا
1: أوصانا.
0: والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك
1: أنت ترانا يا الله.
0: والحاضرين وساعيا في جمعنا، ها نحن بين يديك
1: أنت ترانا يا الله.
0: ولقد أجوناك فحقق سؤلنا، واسمع بفضلك
1: يا سميع دعانا يا الله.
0: انصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من
1: عادانا يا الله.
0: وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا،
1: واشفي وعافي عاجلا مرضانا.
0: وانظر إلينا واسقنا كاس الهنا،
1: واشفي وعافي عاجلا مرضانا.
0: واقضي الحاجات واحسن ختمنا
1: عند الممات واصلحنا.

0: عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين
1: الصلاة والسلام
0: عليك
1: يا من أرسلك الله رحمة
0: للعالمين
1: ورضي الله تعالى عن أصحاب
0: رسول الله أجمعين آمين.
1: والدينا والديكم ذنوب السيوف ثم ظلمتهم ثم الثانية إلى فقيه مقدم محمد عن فقيه عم حمزة قابو وصوم فرو سلم حضار وأخوان شابو إنسان خيب السلام سلطان ملاعب لأسف ظلم عم الحداء سادات ومشايخنا ماتنا خاصة ماتنا نعم نغفر ذنوب السيوف بلان ما ملوا أمانا وأنا والنا وكم الحبيب مر في هذه الليلة المباركة من نهاية الصلاة تنبهنا شفابه إلى حضرة النبي
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المواليد المباركين عبد القادر بن حسن بن محمد بن موسى بن يحيى محمد بن حسن بن سالم الكاف علي المشهور بن محمد هيكل بن حسن العيدروس محمد بن شيخ بن محمد بن فوزي الحداد سعد الدين طه بن محمد الصادق الحسيني الحسين بن هاشم بن سالم الهدار بن الشيخ أبو بكر بن سالم ابتهال بنت حسن بن محمد بن علي مولى الدويلة فاطمة بنت أحمد بن محمد بن إبراهيم بن فقية رقية بنت أحمد بن هاشم بن علي بن حامد السقاف مريم بنت حسين بن محمد بن عبد القادر بن عبد المولى بن طاهر سكينة بنت أحمد بن علي بن أبي بكر السقاف نهاء بنت عبد الرحمن بن حسن الجفري عبد الله بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عثمان بشار بن علي بن حميد بريك علي بن مبارك بن علي باضاوي مصطفى بن حبيب بن شمسي الشروفي خالد بن محمد بن عامر بن مبارك بن عمر بن الزوع عبد العزيز بن خليل بن مبارك بامصري حسن بن حسان بن حسان بن منصور العامري حامد بن مصطفى بن عبد الهادي حمودة علي بن محمد بن عبد الرحمن بن فاضل بفاضل هاشم بن محمد بن محسن بن أحمد بحريش زين بن خالد بن كرامة مساعد أشرف بن عوض بن سالم صبيح محمد أسرار بن محمد الأنصاري بن عبد العزيز نور شافيرة بنت إروان مروان بن جلال الدين آية بنت عبد الرحمن بن عدروس الشاشي أريك بنت سالم بن محفوظ بن إسلام الشتوي شيخة بنت أديب بن جمال العشاري سهيلة بنت فهمي بن سالم بغيثان البتول بنت يعقوب بن سعيد بن كرامة يحمر سلوى بنت حمدي بن أحمد بضاوي رحيق بنت عزمي بن هود بن يسلم بازياد مريم بنت ماجد بن محفوظ الحسين نور بنت عبد الله بن أحمد بن رمضان بن حامود ليان بنت أحمد بن محفوظ بن سالم بن حامد الحسين. اللهم اجعلهم في كنفك وامانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريض وجبار عنيد من كل بغي من شرك وذي شر انك على شيء على كل شيء قدير. اللهم احطهم بالتقوى والاستقامه واعذهم من واجباتنا الدائمه في الحال والمال انك سميع الدعاء. اللهم اجعلهم قره عين لوالديهم وقره عين وقره عين لاهلهم وقره عين للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم امنع عنهم الأسقام والأوياع والأمراض والآلام والحميات والبليات في الدنيا والآخرة والحميات والبليات وعلم كل الشرور بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من عمل هذا الموت في هذه الساعة فأن الله يطول في عمره ويرزقه ويحفظه من كل سوء وبلاء ومكروه وأن الله يسجله في ميزان حسناته وأن الله يجعل كيد كل من عاداه وتكلم عليه وتفوه بما لا يرضى الحبيب. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم وعادل عليهم بحق سيد المرسلين والسالف الصالحين إنك على كل شيء قدير. اللهم افتح فتوح العارفين وهيئ له الاسباب وافتح الابواب وارزقه فوق الحساب واحفظه في الذهاب والاياب يا رب العالمين انك على كل شيء قدير. وطلبة المعهد الله يثقهم في الدين ويعلمهم التاويل ويهديهم الى سواء سبيل الفاتحة مع الله يغيظ المسيين ويرحم المسلمين وعلى أرواح الأمة المجتهدين والعلماء والعاملين ومشايخنا في الدين وعلى أرواح والدينا ووالديكم خاصة وأموات المسلمين عامة أن الله يتغشى من المغفرة ويسكنهم الجنة والرحمة وأن الله يعنينا وإياكم شر الحاقدين والحاسدين والظالمين وأن الله يعد كل سائل منا ومنكم سهولة على ما يرضي الله ورسوله والحجاج المسافرين بأن الله يبلغهم مقاصدهم ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء حياتهم سالمين وغانمين وعلى الله يصلح العباد والبلاد، يخفض الفتن والحروب وجميع انواع الرعب، واحملنا منها ويعجل لنا وجميع المسلمين الفارق العاقل، وعلى الله ينصر اخواننا المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اللهم اغفر الله يختم لنا ويكون بالحسن وبعد طول العمر في طاعة الله ورسوله ولحظة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة.
0: اللهم صل وسلم.
2: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. آمين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي.

0: الله
1: استولوا الصلاة تقاربوا تراثوا وتدوا يرحمني يرحمكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
1: سيد وجه الذي خلق
0: الله. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك لرسول الله، والله يعلم أنك لرسوله، والله يشهد أن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله، إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، من يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، يحسبون كل صيحة عليهم، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله، أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم استغفرتهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. هذا الجرى كمان معنا هذا تقبل منا تقبل. ما شاء الله.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم
1: على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: فانقم جانا من الحق التوحيد في عافية.
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحاب الفاتحة. الصلاة على السيد الشريف محمد بن حسن بن عبد الرحمن الكاف، وعلى السيد الشريف أبو بكر بن سالم بن محمد العطاس، وعلى السيد الشريف محمد بن جعفر بن محمد العيدروس، وعلى السيد الشريف عبد الرحمن بن عبد القادر بن عبد الله الهدار، وعلى عبد الله بن علي بن محمد بن سالم النقيب، وعلى شمس الدين بن مرجوب بن وكري الجاوي، وعلى محمد بن عباس الفاس، وعلى محمد بن حنيف ريلون، وعلى من صحت عليهم الصلاة من أموات المسلمين، رحمة الله علينا وعليهم وعلى جميع المسلمين.
0: الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu akbar. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: الفاتحة إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسكنهم الجنة برحمته ووالدينا ووالديكم وجميع المسلمين.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس ووبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وعلى الله وفي الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله على ديني وعلى نفسي بسم الله على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي بسم الله على كل

بسم الله رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر بسم الله خير الأسماء في الأرض وفي السماء بسم الله أفتتح وبه أختتم الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا الله الله الله لا إله إلا هو الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي بك اللهم أحترز منهم وبك اللهم أدرأ في نحورهم وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم ومثل ذلك أمامي وأمامهم ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم حسبي الرب من المربوبين حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الساتر من المستورين حسبي الناصر من المنصورين حسبي القاهر من المقهورين حسبي الذي هو حسبي حسبي من لم يزل حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله من جميع خلقه إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم فإن تولوا فقل حسبي

رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في

غير مغلوب، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا

عجل برفع ما نزل أنت رحيم لم تزل من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله يا رب شتت شملهم يا رب فرق جمعهم يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله وشر كل ماكري وخائن وغادري وعائن وساحري وشر كل

عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه. ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير، يا لطيفا لم يزل ألطف بنا.

بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف الطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم إليك بين يدي ذلك كله. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وأنا أشهد بما شهد الله به وأشهد الله على ذلك وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة أسأله حفظها حتى يتوفاني عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء. أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك وجهاد في سبيلك.

نزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن

ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم

فقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما

بددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا. فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا، أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا. وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق

لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح

والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم تسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم

ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزؤا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها

إن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإن قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من

سلمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع

فقتله قال أقتلت نفسا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا

حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين.

الأنصار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا

قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لدينا

ياجوج وماجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له

بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي

لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا

يلعبون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت عليهم السماء

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات

إن ناشئة الليل هي أشد وطاء وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا، وذرني والمكذبين أولي النعمة.

ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات

إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا

الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك رب

أما بنعمة ربك فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن

أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن

الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب

اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى

وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك اللهم صل

وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله.

0: صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك. اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك.
1: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك.
0: اللهم صلي وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك في كل لحظة.

0: مستمعين الكرام، في ساعات الصفاء حيث يهدأ الكون وتفتح أبواب الإجابة، يكون لقيام الليل لذة لا يعرفها إلا من جربها. ندعوكم لمعايشة تلك اللحظات الإيمانية مع مقتطفات روحانية من أذكار آخر الليل.
1: صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى ربه في الليل. صبر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إلى

كونوا معنا يوميا عبر إذاعة نور الإيمان قبل الفجر بخمسين دقيقة، لنرتوي من ذكر الله ونتهيأ ليوم يبدأ بالطمأنينة والنور. موعد ثابت ونفحات لا تفوت.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: الإسلام ليس عبادات فقط، بل ذوق في الكلام ورقي في التعامل وجمال في المظهر ورحمة في البيت وأدب في الطريق وحتى خلف الشاشات أسئلة واقعية ومواقف مؤثرة نطرحها مع ضيفنا المدرب أحمد بن محفوظ باحصيم في حلقة هذا الشهر من برنامج قضايا وحلول بعنوان الإسلام ذوق. يأتيكم البرنامج على الهواء مباشرة يوم السبت حوالي الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد مساء ويوم الاثنين عند الساعة 10 صباحا. نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم على هاتف الإذاعة 414-111. كما يمكنكم متابعة البث المرئي المباشر عبر قناتنا على منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. فكونوا على الموعد.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في يومنا هذا نأخذ نبذة من القدوة الحسنة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في التعامل مع الآخرين. كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يبذل العطاء ويعمل المعروف ويحسن إلى الجار ويكرم الضيف ويعطي المحروم ويعين على نوائب الحق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هو قدوتنا، وهو الذي أرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه، لم يخلقه ملكا وإنما جعله من بني البشر حتى نستطيع أن نعمل ما يعمل صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. عاش صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في مكة، وفقد أباه وهو حمل في بطن أمه، وفقد أمه وهو يافع، أي بمعنى شاب صغير، وفقد جده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كذلك، إلا أنه عاش في ذلك المجتمع الجاهلي عيشة الوفاء والصدق والأمانة، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي رباه، والله سبحانه وتعالى هو الذي كفله. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حتى قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أدبني ربي فأحسن تأديبي. عاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في ذلك المجتمع، مجتمع الجاهلية، والذي دل أن يوجد فيه الخير، لأنهم في انقطاع من رسالة السماء، ولأن رسالة السماء هي التي تزكي النفوس، وهي التي تطهر النفوس، وهي التي تأتي بالخير. كانوا في أمة لا يعرفون شيئا من شرائع الدين حتى أتى الإسلام، كما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. حينها عاش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أكمل الخصال، حتى سمي بين أهل مكة قاطبة الأمين. ولذلك نرى أنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما اختلفت قبائل مكة على عند هدم البيت على من يضع الحجر الأسود في مكانه، وأرادوا أن يقتتلوا، لأن كل واحد منهم أراد أن يكون له شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، وحينما تنازعوا وأخذ كل سلاحه رأوا أن يحكموا آخر، فقال رجل منهم بالصدفة: نحكم أول داخل من باب الصفاء، وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدخل من ذلك الباب، فإذا بالجميع يتفقون على رأي واحد وينطقون بلسان واحد ويقولون هذا أمين وكلنا نرضاه. عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأمانة، على الأمانة، حتى أنه كان ينظر إلى أعمالهم السيئة في مكة في الجاهلية، حينما يأتون المنكر، حينما يشربون الخمور، حينما يتقاسمون بالأزلام، حينما يعبدون الأصنام، فكان يخرج إلى شعب من الشعاب ويتعبد في ذلك الشعب بالفكر، ينظر يتعبد الله سبحانه وتعالى، من الذي خلق هذا الكون، ومن الذي خلق الشمس والقمر والنجوم، كما قال الله سبحانه وتعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حينها أتاه الأمين جبريل وهو في غار حراء يتعبد الله سبحانه وتعالى بالفكر، من خلق هذا الكون، من الذي أتى بالإنسان إلى هذه الحياة وإلى أين يذهب، أسئلة كثر ينبغي لكل فرد منا أن يتأمل فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قرأ هذه الآية إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار، قال ويل لمن لم يتأمل فيها، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حينما أتاه الأمين جبريل بعد أن بلغ 40 عاما من عمره الشريف، ودخل عليه جبريل وغطه غطة رجل شديد، فقال اقرأ، قال لست بقارئ، قال اقرأ، قال لست بقارئ. حينها قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. لم يرى أحد، وإنما نزل عليه الأمين جبريل دون سابق رؤيا أو دون سابق حركة، وإذا به معه داخل الغار. حينها خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مهرولا إلى خديجة زوجه، فقال لها زملوني زملوني، دثروني دثروني. ثم قص عليها الخبر بعد أن هدأ روعه، وحينما سمعت ما قال قال إني أخشى على نفسي، قالت كلا والله لن يخزيك الله. ليه؟ إنك لتصل الرحم ولتعطي الحق وتقرئ الضيف وتعين على نوائب الحق، لذلك ما دام وأنت تعمل هذه الأعمال فالله سبحانه وتعالى لن يخزيك. وهكذا من عمل بعمل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لن يخزيه الله إن شاء الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا وقال من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من أراد الخير ومن أراد الصلاح ومن أراد النعمة أن تتوفر عليه في هذه الحياة فليعمل بعمل الخير، وأن يعمل مع الغير ما يحب أن يعملوا به معه، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. أسأل الله أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من أنفع المسلمين للمسلمين، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير وهو حسبنا ونعم الوكيل. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الإسلام وبناء المجتمع، دعوة صادقة للتمسك بديننا الإسلامي لنبني مجدا عظيما ومجتمعا زاهرا، مع العلامة الحبيب حسين بن محمد الهدار.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.
2: لله حمد مستمر طول المدى لا ينحصر، عز وجل مجده فهو أحق من شكر على الذي يسره من فيض إحسان وبر. وأزكى الصلاة وأتم التسليم على نبينا المصطفى محمد الذي بعثه الله رحمة للعالمين وهدى للمؤمنين فبلغ الرسالة وأدى الأمانة. الله تبارك وتعالى جعل لنا في هذا الكون سنة التسخير والتقدير، فقدر في الأرض أقواتها وسخر لأهل الأرض المنافع التي تخرج منها أو تنزل من سمائها، فهو المسخر المقدر الذي رتب وأنشأ وسخر وقدر، والذي قدر فهدى. سخر الله تبارك وتعالى لنا ما في السماوات والأرض كما قال جل شانه: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فهذه المنافع المسخرة والمتنوعة من السماء ومن الأرض، قال الله تبارك وتعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. سخر لنا منافع الأرض ومنافع السماء، أنزل من السماء وأنبت الحبوب، وسخر لنا المنافع وجعل بيننا التواصل لنتبادل فوائد هذه الحياة. مما سخر الله تبارك وتعالى لنا من التسخيرات العظيمة التي يعيش العالم اليوم في جني ثمرات هذه التسخيرات، وهو البحر الذي سخره الله بما فيه من المنافع العظيمة. قال تبارك وتعالى: وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. هذه أنواع من التسخيرات في البحر جعلها الله تبارك وتعالى لنا فوق التسخيرات العظيمة من البحر ذاته ونسبة الماء الذي فيه، فإن هذه المياه في هذه البحار والمحيطات لتحمل من الفوائد العظيمة ما يقينا حرارة البراكين الموجودة والمخزونة في باطن الأرض، وتقينا حرارة الشمس حتى لا تصير الأرض صحراء حارة يصعب العيش عليها. وإن نسبة مياه البحار كما هو معلوم لهي 71 أو 72% من أجزاء هذه الأرض، تشكل هذه النسبة من الأرض، بمعنى أن البحر أكثر من البر. يذكرنا الله تبارك وتعالى بما سخر لنا في هذا البحر وجعل لنا فيه من منافع، قال: وهو الذي سخر البحر، ثم ذكرنا وعدد لنا فوائده: لتأكلوا منه لحما طريا. هذه الأسماك بأصنافها وبأنواعها الذي يقدرها أرباب الاختصاص بأن أصناف الأسماك وأنواعها ما يزيد على مليون نوعا من الأسماك، تعيش وسط هذا البحر الملح محمولة جارية بين مياهه مسخرة لنا نقدر ونتمكن على اصطيادها وأخذها والانتفاع بها. لتأكلوا منه لحما طريا، لحما طريا يأتي من البحر، فليس وصفه بالطري هذا عبثا، لا، لأنه يحمل من الفوائد والمنافع ما يفوق فوائد اللحوم الأخرى، فإن تلك اللحوم غير البحرية في عدم الاتزان والانضباط في تناولها تخلف مشكلات في داخل جسم الإنسان تعرف عند أهل الطب، بخلاف لحم البحر والأسماك اللحم الطري فإن فيه من الفوائد والمنافع عكس المضار التي تخلفها اللحوم الحيوانية الأخرى. لتأكلوا منه لحما طريا لا يحتاج منا إلى تذكية ولا إلى ذبح، بمجرد اصطياده يصير حلالا لنا ولو كان ميتا. قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، السمك والجراد والكبد والطحال. وأما الفائدة الثانية التي عددها لنا: وتستخرج منه حلية تلبسونها، تستخرج حلل وجواهر ولآلئ ومراجين من البحر يلبسها الإنسان ويتحلى بها، وتستخرج منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه. ينبهنا الحق إلى آية عظيمة أيضا في البحر: وترى الفلك مواخر فيه، السفن الكبيرة تحمل البضائع التي لا يتمكن من حملها جمال ولا سيارات ولا طائرات، السفن الكبيرة العظيمة التي تحمل فوق مليونا من الأطنان تمخر عباب هذا البحر وتشق مياهه بقدرة الإله بما جعل فيها من قانون عرف عند أرباب هذا الشأن، قانون الطفو أو قانون قوة الدفع من الأسفل إلى الأعلى، فإن مياه البحر تدفع ما فوقها بقوة مساوية لحجم الذي فوقها، على اختلاف حجم الذي فوق البحر إن كان صغيرا وإن كان متوسطا وإن كان كبيرا وإن ازداد في الكبر، فقوة الدفع تكون متناسبة مع حجم السفينة أو المركب أو الفلك الذي فوقها، بل والأسماك كذلك. ولولا هذا القانون وهذه الآية التي جعلها الله في البحر لما جرت عليه سفينة ولما مشت فيه سمكة، قانون الدفع من الأسفل إلى الأعلى. لو أن هذا القانون لم يكن بهذه المناسبة مع حجم الذي يجري على سطحه أو وسط جوفه، لو كان الدفع خفيفا لغاص كل شيء في أعماق البحر ولم يتمكن من الثبوت عليه، ولو كانت قوة الدفع شديدة لم يثبت عليها شيء. ولكن الله جعل هذه الآية في هذا البحر وهذه القوة من الدفع المتناسبة مع كل ما يجري على البحر: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله. كم تحمل من أنواع التجارات وكم تحمل من البضاعات ما استمرت منافع ذلك إلى زماننا هذا بصورة أوسع وبصورة أكثر، ينتفع الناس في بلاد العالم عبر نقل البضائع ونقل السلع والحاجات عن طريق البحار. وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. نعمة كبيرة وجليلة سخرها الحق تبارك وتعالى لنا، وهذا الأصل فيها. ما دام الإنسان يقيم في الأرض منهج الخلافة عن الله فالكون مسخر له، وإذا تمرد الإنسان وخالف منهج الخالق الذي أراده أن يقام في هذه الأرض صارت هذه المسخرات مسلطة عليه، فربما تسلط البحر بالصعود أو النزول أو الزيادة ما جعل الهلاك والدمار حاصلا في من لم يشكر نعمة الله تبارك وتعالى ويقيم منهج الخلافة عن الله في الأرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا شكر نعمه وأن يتولانا بما تولى به عباده الصالحين، وأن ينظر إلينا بنظرة من عنده يحول بها حالنا وأحوال المسلمين إلى أحسن الأحوال، وأن يزيد في إيماننا ويقيننا ومداركنا للفهم عنه وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.
1: هذا خلق الله، مقتطفات من وجوه الإعجاز في الخلق البشري، وإبراز لعظمة صنع الخالق العظيم سبحانه وتعالى، مع الشيخ الداعية عمر بن أبي بكر الخطيب.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: القصيات يوم الشريف وليلة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من كريم الغناء.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر، رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب. في هذه اللحظات نكون وإياكم مع تلاوة خاشعة لسورة تبارك الملك بصوت القارئ الشيخ عبد الرشيد صوفي.

0: اللهم إليك نشكو ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بنا غضبك أو يحل علينا سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، حمدا يوافي عمل كافي مزيده. نحمده سبحانه وتعالى على هذه النعم المتوالية، نسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بشكرها، نسأله سبحانه وتعالى أن ينعم علينا وإياكم باغتنام هذه الأيام المباركة وهذه الأشهر المباركة. نحن في شهر ذي القعدة الحرام، وهو شهر من أشهر الحرم كما تعلمون، وسيهل علينا إن شاء الله سبحانه وتعالى شهر ذي الحجة، شهر الحج الأكبر، والشهر الذي جعل الله سبحانه وتعالى فيه مواسم عظيمة

0: تعالى وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين وجار ذي القربى وجار الجنوب وصاحب الجنب وابن السبيل وملكت أيمانكم إلى آخر الآية. في هذه الآية ذكرت أشياء كثيرة تتعلق بالعلاقات الاجتماعية بين الناس وهي معروفة، بر الوالدين والجار القريب والجار الجنوب يعني اللي ما هو قريب منك والصاحب الجنب كيله الزوجة وغير ذلك. لكن أريد أن أتحدث عما يتعلق بهناك وشيجة أخرى من الوشايد قد تكون عندنا بعض التقصير فيها وقصور فيها، وشية الأخوة أو أصل الأخوة في النسب. فالأخوة أمرها عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وقد جاء كتاب الله سبحانه وتعالى بأمثلة واضحة تدل على أن الأخ ينبغي أن يكون علاقته بأخيه عظيمة جدا. يقول الحق سبحانه وتعالى في معرض يوم القيامة: يوم يفر المرء من أخيه، بدأ بالأخ وأمه وأبيه. وقال سبحانه وتعالى في شأن سيدنا موسى عليه السلام: قال هارون أخي أشد به أزري وأشركه في أمري. قال سبحانه وتعالى: سنشد عضدك بأخيك. فالأخ والأحباب له دور عظيم. طبعا هذا كلام قلته نسمع دائما ونرى في مجتمعاتنا دائما يقع من الشجار بين الإخوة، وعلى ما ينبغي أبدا، وأكثر على قضايا اجتماعية بسيطة. فالأخ والأحباب له دور عظيم جدا، خاصة الأخ الأكبر في الأسرة. عندنا في حضر موتنا الأخ الأكبر يكون يكاد يكون بعد الأب مباشرة في أسرته. نعم، عندنا حتى الأخ الأصغر قبل يد الأخ الأكبر مثل الأخت وهكذا. وذكر سبحانه وتعالى في شأن أخوة يوسف عليه الصلاة والسلام عندما أخطأوا في حقه، نعم، لكنه في الأخير سامحهم. قال عبد الله: لقد أثارك الله علينا وأن كنا لخاطئين. قال: لا تريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم. فهكذا فينبغي لنا أيها الأحباب عندما نسمع ونرى بعض الأحوال في بعض البيوت خاصة بين الإخوان، يعني نعرف قدر الله الأخوة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أما ما يتعلق في الأخوة في السنة النبوية الشريفة فهي كثيرة جدا جدا. فأول ما دخل عليه صلى المدينة آخى بين الله المهاجرين والأنصار، وهذه درجة عظيمة من نجاة الإيثار وغيرها. فينبغي أن تكون هذه الوشاج والروابط الاجتماعية جدا قوية، وخاصة ما يتعلق بالأخ لأنه شبه مهم من هذا الجانب. نعم، بالنسبة لما يتعلق بالأب والأم وغيرهم هذه أمور معروفة وبلا شك درجة أعلى من درجة الأخوة، لكن هذه الله ما يتعلق بالأخوة ينبغي أننا أن نراعيها. على الأقل إذا معك إخوان ما بينك شيء بينهم فجار، فأقل شيء حتى من الجمعة لجمعة تواصل معهم. بعض قد يكونوا في بلادنا تهنئهم في الأعياد وتبارك لهم وتحضر مثلا أفراحهم وتعازيهم وفي أفراحهم وتخف عنهم أعباء هذه الحياة سواء كان ولو بالكلمة الله الطيبة. فالأخوة هي الأحبة لها دور عظيم جدا. حتى الأخوة النساء، سيدنا أم سيدنا موسى ما اختارت حد ليكون يتبع عندما ألقت ابنها في اليم إلا أخته، قالت الأخت قصيه إلا امرأة، لكنها جعلتها لأنها تعرفها أنها أقرب إلى يعني بتكون حريصة جدا على أخيها هذا الله الذي لقته في الله في اليم. فخلاص الكلام إذا نقول بس أن الله سبحانه وتعالى كما جعل هناك روابط اجتماعية وقوية وأشار لها ونبه عليها كثير في كتاب وسنة، فكذلك الأخوة الحباب ينبغي لنا أن إنما نعون إخوة فأصلح بين أخويكم، نراعي هذه الوشيجة ونعظمها ونبارك فيها. وينبغي الأخلاق الإخوان يكونوا كلهم كتلة واحدة يعني متقاربين ومترابطين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم، ويجعل هذا الشهر المبارك شهر إن شاء الله فرج عاجل فيه المسلمين شهد الحجة الحرام، فهو شهر الحج. فتوجهوا يا الأحباء ونتوجه كلنا إلى سبحانه وتعالى أن يرفع عنا وعن جميع أهل الله الآفات والأسقام والأمراض والحروب الكروب. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا. العفو.
1: الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم لك الحمد كما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، ولك الحمد خيرا مما نقول. الحمد لله، هذه مجالس الرحمة تنزل فيها الرحمة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، إنا أرسلناك رحمة للعالمين. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله. بقدر ما في قلبك من الرحمة على أخوانك المسلمين تكون قريب من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال: ارحم عباد الله يرحمك الذي عم الورى إفضاله ونواله، فالراحمون لهم نصيب وافر من رحمة الرحمن جل جلاله. الله يخلقنا بهذا الخلق، خلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وخلق ورثته، فكلهم هؤلاء. ما يقدر الإنسان ينفع أخيه إلا إذا رحمه، إذا لم ترحم العبد سوء فهو أسوأ منه، كما يقول أهل السليك وأهل التربية. الله يجعل في قلوبنا رحمة على أخواننا المسلمين. جاء في حديث الذي رواه الإمام أحمد احفظونه، أن بعير الند، تقول هذه الأنعام كأواود الوحش، توحش فما حد قدر عليه، فجاءوا إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام، ما إن رأى وجه النبي عليه الصلاة والسلام، وإذ بذلك البعير يحل. قال: والبعير بذمامك يستجير. استجار به صلى الله عليه وسلم لأنه رآه الرحمة من ظلم العباد، فقال فمسح ذفراه صلى الله عليه وسلم، قالوا مؤخرت أذنه، وأخذ البعير يحكي للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم رفع وقال: اتقوا الله في هذه البهائم، اتقوا الله في هذه البهائم، إن هذا البعير يشتكي إلى الرحمة صلى الله عليه وسلم، وإنه يشتكي قلة علف وكثرة عمل. الله يخلقنا بهذا الخلق. وهذه الأيام تتجه الأنظار إلى مكة، وما أدراك مكة، هناك تتنزل الرحمات، وجبل الرحمة وقف عليه عنده صلى الله عليه وسلم. قال: أيا مكة الغراء، يا معدد دننا، ويا مبخرا مستوعبا للمفاخر، تحن إليك المؤمنون قلوبهم وأرواحهم من وارد مثل صادر، بعدت بجسمي. فهذه الأيام تتجه أن وفد الله أتوني، يباهي الله سبحانه وتعالى بهم شعثا غبرا. فهذه الرحمة نسأل الله أن يشركنا في رحمات الحاجين والواقفين والمعتمرين. الله يشركنا إن شاء الله في هذه. فهذه المجال استعلمك الرحمة، وورثت وشيخنا وشيوخنا كلهم شيوخ رحمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلقنا بهذا الخلق. أدعو نفسي وإياكم للتخلق بهذا الخلق. ولا شك أن إذا ذكر الصالحون تنزل الرحمة، فكيف إذا ذكر سيد الصالحين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما ذكر حبيبنا المتكلم هذا الأخوة، فنسأل سبحانه وتعالى أن يقوي الروابط، فإن هذه الوسائل التواصل الاجتماعي كما يقولون أشغلت الناس، وفيها أضرار. أول ضرر قالوا تدهور الحالة الصحية والنفسية، أصبح الناس ما عنده نفس، ويفر في الإنسان ويغضب. ثم الانعزال الاجتماعي، أصبح منعزل، يأتي إلى الاجتماعات وما تراه إلا من الاجتماع إلى الاجتماع. ثم تضيع الأوقات، فمثل هذا بلوا أرحامكم ولو بالسلام. فنسأل الله أن ينفعنا بخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يتداركنا من هذه الآفات التي نزلت في آخر الزمان، ولا يتداركنا إلا بالحضور مثل هذه المجالس، ويكون الاجتماع. قالوا الإنسان بطبيعته اجتماعي، الاجتماع ما يمكن أن يعيشه، لكن هذه الوسائل أصبح الإنسان توحد وأصبح منعزل عن المجتمع. أسأله سبحانه وتعالى أن يشركنا إن شاء الله في دعوات الحاجين والمعتمرين، ويردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطانهم سالمين غانمين والعفو.
2: الحمد لله الذي وفقنا وإياكم سبحانه وتعالى وأحضرنا، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا أكمل الانتفاع بما يحصل في هذه المجالس من التعرفات والتنزلات من المولى سبحانه وتعالى، وتعرفات المولى على عباده وما يستنزله الصالحون بمغناطيس قلوبهم من رحمات الحق الخاصة، وتوجهات النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الخالصة عندما تعرض على أعمال أمته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يزال يتوجه في هذه الأمة المحبوبة عند الله المكرمة على الله ببركته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فما زالت هذه الأمة عظيمة عند الله لبركة نبيها صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهو كما أخبرنا عن نفسه صلى الله عليه وصحبه وسلم في حديثه الصحيح: تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. وما شاء الله في هذا الحديث العظيم من حقائق التوحيد، ما قال: إن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت غير ذلك استغفرت لكم. فنسأل الله أن يجعلنا من خواص هذه الأمة التي استجابت لنداء الله ولداء رسوله صلى الله عليه وصحبه وسلم، كما سمعنا ونسمع في كلام شيخنا الحبيب عمر: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. هكذا دعانا الله ودعانا رسوله صلى الله عليه وسلم لما في حياتنا الأبدية وحياتنا السرمدية الأبدية الكاملة بنور الإيمان ونور التصديق بالنبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن ينفعنا إن شاء الله ويرقينا كما سمعنا في كلام أخواننا تتجه القلوب هذه الأيام ما شاء الله إلى الحرمين الشريفين، إلى مكة المكرمة وإلى الحجاج، وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: الحجاج والعمار وفد الله عز وجل، إن سألوا أعطوا وإن دعوا أجيبوا ونفقتهم مخلوفة عليهم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وما شاء الله المسلمون، كل مسلم من المسلمين كلما رأى أحد من الحجاج قالوا: نريد الحج ولا نريد كذا، من تعلق المسلمين بنبيهم بلغ السلام للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ السلام لرسول الله، سلم على رسول الله، والنبي حي في قبره صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يسمع سلام من سلم عليه ويرد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وتشتاق قلوب المؤمنون ما شاء الله كما كنوا رمزوا إلى الكعبة المشرفة بألفاظ وبكلمات. قال إمام الحداد عن هذه الكعبة المشرفة: لك الخير، حدثني بضبية عامري، وما حالنا من بعدها يا مسامري، وروح فؤادا ذاب من حر بعدها بتذكارها، إن كنت يوما مذاكري فأن في ذكر الأحبة مرهم لقلبي من الداء العضال المخامري، فأن لم يصبها وابل صيب الندى فطل به تحيا موات سرائري. وقال ما شاء الله عن الكعبة المشرفة هذه العظيمة: فيا كعبة الخيرات، يا بهجة الدنا، ويا مفخرا مستوعبا للمفاخر. فنسأل الله نوجه قلوبنا إلى مولانا سبحانه وتعالى وإلى بيت ربنا، هذا الكرم الإلهي. ربنا له بيت في الأرض وله بيوت يقصده المؤمنون والموحدون والمسلمون، كل ملك من ملوك الدنيا وسلطان له بيوت وله قصور وله أماكن يجلس فيها. ملك الملوك هذه بيوته المساجد، وأعظم بيته الكعبة المشرفة. وقد سمعنا أن الناس يقصدون البيت لا لأجل البيت ولكن لأجل رب البيت. قال سيدي الحبيب عمر: انت لو حد دعاك الى بيته انت بتروح علشان البيت ولا علشان اللي دعاك؟ علشان اللي دعاك الى بيته. ايه بتسوي بالبيت اذا ما حد رب البيت فيه؟ هو اللي قالك تفضل، هو قال لك دخل. والناس اذا راحوا الى البيت العتيق والى الكعبه المشرفه راحوا الى رب البيت. قد قال امام النووي في الايضاح رحمه الله ان امراه رضي الله عنها وارضاها، مراه من النساء، وصلت إلى الكعبة المشرفة إلى المسجد الحرام بعد ما قطعت المسافات الطويلة، ولما وقفت أمام البيت العتيق وأمام الكعبة المشرفة ما شاء الله قالت الأبيات هذه المشهورة: فخرت مغشيا عليها عندما وقفت أمام البيت العتيق رب البيت جل جلاله. فنسأل الله أن يجعلنا وياكم من المقبولين والمقبلين، ويحفظ الحجاج والمعتمرين، ويوفر حظنا من المواهب في العشر وفي كل موسم ظاهرا وباطنا. والعفو منكم مثل الأمر.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سمعنا وإياكم بعض الدلالات من معاني ما أوحى الله تعالى مخاطبا إبراهيم عليه السلام: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. ولا الإقبال مقصود كما سمعتم من كلام حبيب كاظم لا على أحجار ولا على أماكن، إنما هي دلالات وإشارات لوفادة القلوب على مولاها سبحانه وتعالى وربها جل وعلا، تلك الوفادة المعنوية التي عجل لهم بعض نعيم الوفادة في الآخرة يشهده الحجاج، فهم عند وفودهم إلى البيت الحرام يتذكرون دخولهم جنة السلام، وعند طوافهم يتذكرون مضيهم بعد مع النبي صلى الله عليه وسلم باللواء وهو حامل له، وهم خلفه يطوفون من بعد وهو الإمام: خذوا عني مناسككم، يقول عليه الصلاة والسلام. وإذا شربوا من زمزم تذكروا شربهم من يده عليه الصلاة والسلام. تذكر هذا المعنى سيدنا الحداد قال: مقام وحجر والشراب، وإنه لكوثر دار الخلد في عالم الفناء. يذكر بنعيم شراب الكوثر الذي نسقى به يسقي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنين، ويسقي ابن عمه سيدنا علي بن أبي طالب، وتسقي سيدة فاطمة الزهراء النساء المؤمنات من ذلك الكوثر العظيم. والذي يشرب بهذا المشهد يذوق بعض الشيء، يذوق بعض الطعام من ذلك الشرب، ويهرولون في السعي بين الصفا والمروة بما يكون لهم بعد من جواز الصراط إلى الجنة مباشرة، يجوزونه بلا عذاب ولا تعب ولا هم ولا غم، ويذهبون إلى ساحة عرفات بعض لذة النعيم، بعض من بعض لذة النعيم، ساحة النظر إلى وجه الله الكريم عند جبل الرحمات، حينما يجتمعون ويزدلفون إلى منى ويبيتون فيها تلك الليالي. يشبه سيدنا الحداد نعيمها بنعيم الجنة ويقول: ويا لها ليال لقد طابت بطيب التزاور. والحق يذكر في نعيم أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. طيب الأخوة في الله هذا والتزاور الذي يحصل بينهم في ذلك الدار في تلك الدار الكريمة، تذكر لهذه الدلالات والمعاني، لأن شأن الوفادة على الله هذا والإقبال على الله جل وعلا ودوام طرق بابه نعيم معجل لصاحب الدنيا في الدنيا قبل أن يدخل الجنة من نعيم الجنة. إذا دام حضوره مع الخالق جل وعلا، دام إقباله عليه، دام شهوده لمولاه، دام بقاؤه عاكفا على حب مولاه. سمعنا الكلام العظيم لحب علي بن محمد الحبشي في القصيدة، يقول: أيها الوفد ليساروا على اسم الجلالة، ذاكروني ودلوني عليها دلالة، فنني في هواها ما عرفت الملالة، ولا يوم غبت عن شهود الحضرة، ولا لحظة جاءت علي وأنا ذاهل عن مقصودي ربي ونبيي. دوام الشهود للملك المعبود وحسن الاقتداء بزين الوجود، هذا النعيم، هذا الفخر، هذا الشرف، هذه لذة القرب. فنني في هواها ما عرفت الملالة، عشقها قدو في قلبي وأنا في السقالة من أيام المهد. خلافة نبوية، لما تسمع عيسى بن مريم في القرآن عادوا ابن يوم، قال لقومه: إني عبد الله آتاني الكتاب. إيش من كتاب؟ عادوا طفل رضيع. وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وهكذا ورثة الأنبياء، هكذا شأنهم في حال الإقبال الدائم. فإذا تريد شيء من نعيم الجنة تذوق ما دمت في الدنيا، أدم إقبالك على مولاك كل ساعة كل لحظة كل وقت كل حين، تذوق شيء من نعيم الجنة. واصحب الصالحين ما دمت حيا إنهم للمحب خير رفاقي. أذكر سيد الحبيب بكر المشهور رحمه الله تعالى ونفعنا بركاته في مجلس المجالس، لما أنشدوا بقصيدة الوالد يقول له: يا عمر هذا كلام عجيب حقك، تقول لنا مصاحبة الرجال ذوي الوفاء نعيم الخلد في دار الفناء. كيف خلد في فناء؟ تجيب لنا خلد في الفناء؟ هذا قال له: هذا من نعيم أهل الجنة، يتعجل لأهل الحضور في مجالسة الصالحين. من سر ونزعنا ما في صدورهم من غل، إخوانا على سر متقابلين فيذوقون بعض هذا النعيم. قال قائلهم: لو أن أهل الجنة على ما نحن عليه في آخر الليل، إنهم لفي عيش طيب، لو كان تشبه الحالة هذه الحالة إنهم لفي عيش طيب. الدوام هذا، الدوام على المراقبة والشهود، هو سر نعيم الجنة، لأنه دوام الرضا من المولى. وإذا رضي فتح كشف الحجاب، وإذا رضي عن عبده فتح له الأبواب. هذا الكاس العذب في دوام يعطى العبد كل على حاله وعلى مقامه. قال سيدنا العدني متبجحا بما أولاه مولاه: وجه الحبيب وجهتي، وجهت وجهي إليه، حسبي به قبلتي مع التوكل عليه، ما أنا وما زلتي عبده ومنه إليه، فهو سبب نعمتي وخيرنا من يديه. دوام شهود على الدوام في كل حال، بقى على حضرة الله تعالى. وهذا لا يعطى إلا الكمل من الرجال، وأنت لا ترضى لنفسك بأن تغفل، لا ترضى لنفسك بأن تغفل. أما دوام الشهود على الإطلاق دون ما غفلة دون ما غيبة عن حضرة الله فلم يعطى إلا لمحمد، هذا مرتبته المخصوصة. العبد الحاضر مع الله على الدوام، الذي قال الله في شأنه في الذكر الحكيم: ما زاغ البصر وما طغى، ما انحرف عن مقصوده، ما نقص في شهوده، ما توجه إلى غير مراده، لأنه ليس له مراد إلا عين مراد الخالق، عين مراد الرب. ثم ورثته بعده على مراتب، حتى لقي سيدنا حنظلة سيدنا أبو بكر الصديق، قال له سيدنا أبو بكر: ما لك تبكي يا حنظلة؟ قال له: نافق حنظلة. قال له: كيف نافقت؟ من كتاب رسول الله. قال له: نكون عند النبي فيذكر الجنة والنار والآخرة فنراها رأي عين. شهود، شوف الجنة أمامه، يشوف المعاني الغيبية قدامه يشهدها. ثم إذا ذهبنا إلى الديار والمنازل وعافسنا أهلنا وأولادنا نسينا كثيرا. قال له سيدنا أبو بكر: ها إذا كان هذا نفاق وأنا مثلك، الحال من بعضه، أنا وإنت سواء، نذهب إلى رسول الله، ذهب إلى النبي، وجد سيدنا حنظلة يبكي. قال له: ما لك يا حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله. قال له: ما نافقت. قال: لما نكون عندك تحدثنا عن الآخرة والجنة وعن الغيب فنشهد رأي عين. والنبي ما أنكر عليه، ما قالوا روح لك الهرطقة هذه ايش رأي عين، شوف بعينك انت، هو يشوف بعينه، يشوف بعينه، نحن ما نشهد ما نصدق، ما شفنا ما رأينا. هو كان يظن حنظلة انه الشهود هذا يجي له من قلبه، وما هو عرف انه من المرآة اللي قدامه، ما هو من قلبه، من المرآة اللي قدامه قوية، حتى العمى بيشوف يبصر لنور المرآة. اذا وجد الايمان مرآة تقابله قوية. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: يا حنظلة يا حنظلة، للحق حكمة، ما معنى كلام الحبيب للحق حكمة في خلقكم هكذا لا تغير حكم الكون سنة الله في كونه لو بدومون على ما أنتم عليه ما عادكم بشر بنخرج من عالم البشرية وبندخل في طبيعة أخرى لو تدومون على ما أنتم عليه عندي لصافحتكم الملائكة في الطرقات وكلمتكم لكن يا حنظلة ساعة وساعة دم هكذا خلك لكن طالب نفسك بدوام المشاهدة طالب نفسك بدوام المشاهدة. ابقى على مطالبتها بأن تبقى على دوام الشهود للملك الحق المعبود هذا حج يا أخواني حد بيحج بسم الله بسم الله نحج إلى الله ومن الساعة لا نشهد غيره ولا نريد سواه ولا نقصد مقصود عداه جل وعلا حج دائم ما تخرج منه إحرام من اليوم إلى يوم يلبسونك الكفن محرم محرم لوجه الله ما تخرج عن هذا الإحرام ما تطيق الغفلة عن الله ساعة ولا لحظة هذا حج الحاجين هذه وفادة الوافدين وهذا الفخر والشرف قد كان سيدنا فخر الوجود والعوالم الشيخ أبو بكر بن سالم يتكلم عن هذا ويقول لهم الاستقامة أعظم كرامة دوام العبودية والبقاء عليها وعدم الغفلة وهذه موهبة من الله لأن الإنسان بطبيعته خطأ وبطبيعته نساي وبطبيعته انه يفعل يغفل ويلهو ويسهو وكلكم خطاؤون لكن إذا تجلى الحق بجماله وكرمه وفضله على عبد من عبيده عصمه من هذا وحفظه وحرسه من هذا واجعله عبدا خالصا له سبحانه جل وعلا وصار له خطاب كما خطب موسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي وإن لله أهلين يقول النبي صلى الله عليه وسلم من الناس وهم أهل الله وخاصته قالوا من هم قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته الذين أداموا شهود مولاهم جل وعلا على الدوام وبقوا لحضرته مشاهدين ولجمال مطالعين حتى تأتيهم ساعة الوفاة ويخرجون من هذه الدنيا على دوام العبودية لله وفد جماعة من العلماء إلى سيدنا أبو الحسن الشاذلي ودخلوا عليه فقالوا هل صليتم مستغربوهم الوقت قد متأخر ونحن من العلماء وبنجيب على صلاة يعني والناس قد صلت قال ما عن هذه الصلاة أسألكم ما عن هذه الصلاة أسألكم عن الصلاة التي يقول الله فيها والذين هم على صلاتهم دائمون ألا إن للقلب سجود إذا سجده لم يرفع منه أبدا فهل صليتم صلاة دائمة سمعوا كلام آخر معنى آخر حج من نوع آخر صلاة من نوع آخر صيام من نوع آخر مقصود العبادة روح العبادة جوهر العبادة حتى خرج سيدنا العز بن عبد السلام يصيح في الناس يقول أيها الناس أقبلوا إلى هذا الكلام الحديث عهد بربه كلام يشبه اللي تسمعونه في المولد هذا كل أسبوع من أهل المعرفة يشبه هذا الكلام حديث عهد بربه يأتي من العطاء الرباني من الفيض من الإلهام من الله سبحانه وتعالى لمن أدام الإقبال على باب ربه جل وعلا ودام على مواجهة عطاياه سبحانه وتعالى وتكون هذه المجالس من الجنان المعجلة لنا في الدنيا إذا دخلنا الجنة ما بغينا نخرج ما نخرج ينقضي المولد ونحن ما ينقضي حضورنا فيه ولا ينقضي بقاءنا فيه ولأن من دخل الجنة ما عاد خرج منها ونأخذ سر المولد وحقيقته معنا كما يقول سيد الوالد في مجالسه في الروحة يقول جنة القرب في هذه الروح بالعشية إذا جلست في مجلس ودخلت الجنة وخلك محلك في الجنة لا تخرج وين انقضى المجلس وإن انتهى ما فيه فالله يغنمنا وإياكم حقيقة الوفود عليه اجعلنا من خواص المقبلين إليه والمتوجهين إلى وجه الكريم يا رب ما أعطيت الصادقين والمحبوبين المقربين من دوام إرادتك ودوام مشاهدتك أعطنا في خير ولطف عافية وأكرمنا في خير ولطف عافية لا تجعلنا التفات إلى سواك ولا مقصود عداك ولا غيبة عن مشاهدتك واجعلنا على الدوام مقبلين عليك وقبل جميع الحجاج وجميع الزائرين وجميع الوافدين وجميع المعتمرين وجعل بركة قبولهم تظهر في حال المسلمين أجمعين بالفرج العاجل واللطف الشامل وصلاح الحوال وانتشار الهداية في مشارق أرض مغاربها والحمد لله رب العالمين
4: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سمعنا من كلام من المشايخ عن شأن الأنبياء عن شأن الإقبال إلى الله سبحانه وتعالى ومن وكل من نرى الذي يمشي وينطلق في ميدان الأنبياء من اكتساب العلم من إصلاح الذوات من نشر هذا الدين نرى أو نعرف بالتأكيد أن ثوابهم في الآخرة عظيم، وبعض الأحيان نرى عجلت لهم خيرات كثيرة من سكينة وأمور النعيم الباطنية مثل ما سمعناها من سيد سالم، وبعض الأحيان من فتحات الدعوية وغيرها. وكيف لا يكون ذلك إذا الله سبحانه وتعالى أعطانا القاعدة: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ونعرف من شأن الأنبياء المرتبطة بسيدنا إبراهيم عليه السلام عندما قال: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. من قبل شهرين آخر أسبوع من رمضان توفي رجل في مدينتنا في أستراليا، المدينة اسمها ملبورن. هذا الرجل لما توفي عمره تقريبا 90 سنة، أصله من باكستان، هاجر إلى أستراليا من قبل 65 سنة. هو يعتبر ممن أسس أو ساعد في تأسيس المجتمع الإسلامي في هذه المدينة كلها، من أول الناس الذين هاجروا. نعرف من حياة هذا الرجل عندما ترك سافر من باكستان تحت أمر والده وإذن والده، ذهب وسافر إلى مصر ليطلب العلم في جامعة الأزهر. بقي هناك 6 سنوات إلى أن سافر إلى بريطانيا وطلب علم ودرس في علم الطب. عندما رجع إلى باكستان وجد فرصة ليهاجر إلى أستراليا، والبيت الذي أنشأ فيه بيت مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في فترة كانت هذه الأمور صعبة أن تغرس في الأجيال التي آتت بعد. والشاهد أن هذا الرجل عندما سافر إلى أستراليا وبدأ يرتب أمور حياته في ملبورن، لم يوجد مسجد في هذه الفترة ولا مسجد، اللحوم والطعام واللحوم الحلال غير متوفرة، كثير من الأمور المجتمع الإسلامي كانت في مرحلة التأسيس، وهو كان من أول الناس الذي أتى وساعد في هذا الأمر. الشاهد أنه من بداية وصوله اهتم بدعوة هذا الدين وبمساعدة الغير، واهتم بالإقبال على الله من هذا الميدان من باب النفع للعباد. بدأ يؤسس هيئات في أستراليا يدير على شؤون المسلمين، بدأ يؤسس مساجد مدارس إسلامية تعلم الأجيال القادمة بعدها. كل خطوة كان يفعلها كان يستغرب الناس حواليه، بعض منهم كانوا يكتفوا بأن يشتروا أرض معينة أو يخطوا خطوة معينة يكفيهم لهذه السنة أو لهذه السنوات. كان يلاحظ أن هذا الرجل كان دائما يفكر بالجيل الذي يأتي بعده، وبعض الأحيان الجيل الذي بعد ذلك، ويقرر على هذا المعيار. فعندما نجد من هذا اليوم بعد أن توفي في تقريبا 250,000 مسلم في هذه المدينة، وما يقارب إلى 1,000,000 مسلم في أستراليا كلها، في كل عاصمة من عواصم أستراليا اليوم إلا ما عدا واحد يوجد مدرسة للشباب والشابات التي مرتبطة بالمؤسسات الذي بدأ هذا الرجل. وكل ما يتعلمون هؤلاء الأولاد الشباب الشابات في ميزان حسنات هذا الرجل. عندما نرى ماذا فعل من أي باب دخل نجد نفس الكلام التي سبحان الله سمعناه من سيد سالم والمشايخ الآن من باب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ومحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كان يقال أن هذا الرجل والده ساعد في نجاحه في الدعوة لما جاء إلى أستراليا. كما قلنا أنشئ في بيت مسلم في بيت متعلق مرتبط بمحبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكان أبوه يعرف بأنه متعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث آخر حياته لما اطمأن أن ابنه في أستراليا أموره مستقر أولاده مستقرون رتب نفسه لينتقل إلى مدينة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ويعيش بقية حياته هناك. قلبه متعلق حيث أراد أن يدفن جنب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عندما هذا الرجل كان في مدينة النبي كان يتردد كثيرا على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بعض الأحيان لابد أن يكون عندك تأشيرة لكي تبقى في بعض هذه المواطن، وعندما وجد أن كان له مشاكل في تأشيرته مسكوه الشرطة وخلاص عزموا أنه هذا الرجل دائما يتردد على رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسجد النبوي ولا يمكن أن يخرج من هذا المكان وما عنده تأشيرة. فعندما سئل أين ستحبسوني أين سيكون مكان حبسي قالوا أن مكان في المدينة المنورة، ففرح حصل على المقصود. عندما عرف أنه في السجن في مدينة المنورة ابنه في أستراليا أرسل رسالة لبعض أصدقائه. قلنا أن هذا الرجل كان يدرس في بريطانيا وكان له أصدقاء مسلمين هناك. بعض هؤلاء الأشخاص كان لهم وظائف في السعودية في تلك الفترة، كان حصلوا على نفوذ في الحكومة. فالشاهد عندما عرفوا أن والد أصدقائهم في السجن رتبوا أن يخرج هذا الرجل ورتبوا أيضا أن يعطى سكن له هدية له. فحصل من بركة هذه المحبة القرب من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أمر دنياه مرتبة له وحصلت له كل ما نواه. الشاهد هنا الباب هو محبة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، مساعدة شأن الأنبياء والنيات العظيمة الواسعة في ذلك. وهذا علم النيات، اتساع النيات لابد أن يكون عبر وراث الأنبياء كما سمعناه من سيد سالم والمتكلمين هذه الليلة. نقطة مهمة ما ذكرناها من شأن وراث الأنبياء في حياة هذا الرجل، أول ما رجع إلى باكستان ووجد الفرصة ليهاجر إلى أستراليا شاور أبيه وقال له، استأذن له أن يهاجر إلى أستراليا لكي يبني حياة هناك. أبوه ما رضى من البداية، قال لابد أن نستشير الشيخ. فرجعوا إلى شيخه وعندما سمع بالقرار الاستشارة هذا الشيخ مباشرة قال أعطيني وقت أيام لكي أستخير الله لك. وما يقارب مضى ما يقارب إلى 3 إلى 4 أيام. عندما رجع إلى الشيخ قال له لك الإذن لتهاجر إلى أستراليا بشرط، إذا فقد هذا الشرط الإذن غير موجود. أن تهاجر إلى أستراليا لأجل الإسلام فقط، أن تهاجر للدين. فأقارب دكتور كازي اليوم عم بيذكروا هذه القصص العجيبة، وهم عم بيتتبعوا بركة هذا حياة هذا الرجل ونجاحه في الدعوة في أستراليا، والبعض منهم عم بيقولوا أنها بدأت من هذه الاستشارة مع أهل العلم، الارتباط بالرجال. من ذلك نعرف كيف ندخل إلى قلب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف نساعد في هذا الشأن وهذا الدعوة، وكلها مربوطة بالقبول من الله سبحانه وتعالى بإذن الله تعالى. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو منكم على الإطالة.
5: سبحان الملك العظيم المحيط بكل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء، وإليه يرجع كل شيء، هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس، هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم جل جلاله. وتسبيح ما في السماء والأرض على مراتب في إدراك تنزيه هذا الإله وقدسية هذا الإله وعظمة هذا الإله تعالى في علاه، وعليها يترتب كل خير على الإطلاق. فلا خير في كائن لم يعرف مكونه، لا خير في مخلوق لم يعرف خالقه، لا خير في مصنوع لم يعرف صانعه جل جلاله وتعالى في علاه. وخص الله هذه الكائنات جل جلاله بالمعرفة العامة والتسبيح العام، نباتات وجمادات وحيوانات وإنس وجن وملائكة إلى غير ذلك، وجعل التفاوت حتى بين الجمادات في تسبيحها له جل جلاله وتعالى في علاه. حتى أشار نبينا إلى الفرق بين تسبيح الجريدة الخضراء واليابسة، وأن المخضرة تسبيحها وذكرها لا أقوى حتى يؤثر على الميت في قبره، وأمر بوضع الجريدتين على القبرين ولعله يخفف عنهما ما لم تيبسا، أي ما دام الذكر قوي في حالة رطوبتهما فيؤثر حتى على المجليس وعلى المرافق وعلى القريب منهم، على الميت المقبور في هذا المكان. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أقيم الصلاة لذكري. وسمعتم قوله جل جلاله وتعالى في علاه، ليذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، واذكروا الله في أيام معدودات، وما بين المعلومات والمعدودات يقول جل جلاله فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرم، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لم يضي، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد، أو أشد ذكرا. كم يؤثر هذا الذكر. وقال سبحانه وتعالى على سيدنا ذنون، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. فللذكر تأثيرات في مسار شؤون الحياة وتقليب الأحوال والخروج من المآزق ومن البلايا والآفات. وهذا الاختلاف بين أماكن الجمادات في ذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يكون شان اللباس الذي لبسه ذاكر ولبسه مقرب عند الله تعالى، ذكره أقوى من اللباس الآخر. ولذا احتفظوا بلباسه صلى الله عليه وسلم، ما حد ذكر الله مثل محمد عليه الصلاة والسلام، فما هناك لباس يعرف ذكر الله مثل اللباس الذي لبسه خير الناس. لذا نقرأ في صحيح البخاري أنه لما أخرجت أم المؤمنين سيدتنا أسماء اسمه جبة له صلى الله عليه وسلم كان يلبسها، وقالت إنه كان يلبسها وإنا نغسلها للمرضى نستشفي بها، نغسلها لمرضانا، جبة من جببه عليه الصلاة والسلام. هم يعرفون أن سيدنا المصطفى عبد مخلوق ولكنه صاحب منزلة عند الخالق ما وصلها أحد، ويعرفون أن هذه الجبة ثوب مهرول، لكن يعرفون أنه لامس جسد أحب الخلق إلى الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا جاء في سيرة الصحابة إذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، ما جماد لكن لامس جسد خير العباد، وعندهم ماء كثير ثاني لكن ما يتسابقون إلا على هذا الماء. فرأيت من لم يصب منهم شيئا أخذ من بلل صاحبه فتمسح به. هكذا الشؤون، وجاءوا ووجدوا حتى باكتشافاتهم الحسية المادية الحديثة ما يقرأ عليه آيات وأسماء الله وذكر الرسول ويحللونه، بعد تطلع عناصرهم مختلفة عن تحليلهم فيما قبل، ترجع إلى الاعتدال، ترجع. وهكذا حتى الكلمات الطيبة ما في إناء من نفس الماء في الإناء الثاني، هذا واحد يقول طيب طيب طيب طيب طيب، يرجعون إلى تحليله، هذا يقول خبيث خبيث خبيث خبيث خبيث، يعودون إلى تحليله، يجدون الذي ذكر عليه اسم الطيب تحولت عناصره إلى ما هو أحسن في تركيبة الماء وأنسب لصحة الإنسان، ويجدون هذا تحولت عناصره إلى أسوأ منها عندما قبل ما أن ينطق يسمع الكلام الخبيث هذا. فهذه سرايات فعال لما يريد لا فعال غيره جل جلاله، ولكن مرتبط سرها بأسرار هذه الكلمات لما في هذه الكلمات من أسرار الإرادة الأزلية التي عبر عنها الرحمن في القرآن بكون فريكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، والأشياء التي يقول لها كن جل جلاله وتعالى في علاه، منها محبوبات لديه ولها منازل عنده جل جلاله فتميزت. هذا تسبيح الجمادات وتسبيح الأشجار وتسبيح الكائنات كذلك الحيوانات، وهي تختلف في تسبيحها وهي تختلف في مراتب التسبيح، حتى جعل الذي يخصص إهداء لحرم الله ولبيت الله من الشعائر، والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. قالوا من علامات ديني ايش جمال من علامات دينك؟ قال اذا اهديت الى بيتي، اذا خصصت ان ترسل الى بيتي وفي حرمي تذبح وتعطى للساكنين هناك صارت من شعائر دين الله جل جلاله. والبدن لكم جعلنا لكم من شعائر الله لكم على وابن لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليه، لان الذكر عليها أنسب لأن يأتي مردوده بمردود أقوى لأنها صارت من الشعائر. اذكر اسم الله عليه لا إله إلا، ولهذا سنة في العشر الأول من ذي الحجة كل من رأى جمل أو رأى بقرة أو رأى غنمة أن يكبر اذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة أنعام. كان سيدنا ابن عمر وابو هريرة يعتنون أيام العشر كل يوم مخرج للسوق، ما لهم حاجة في السوق اللي يكبرون، السوق فيها الأنعام موجودة يكبرون يشبعون تكبير ويرجعون إلى مكانهم. ذاقوا من سر التكبير ما ذاقوا، وهداهم إلى ذكر الخالق خير الخلائق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان يذكر الله على كل أحيانه. وهكذا وظهر تسبيح الجماد في يده الكريمة وسبحت، ولما بأمره وضعها في يد أبي بكر لتسبح سبحت، وضعها في يد عمر لتسبح فسبحت، ورمى الحجر في مكانه ثم قام، فلما قام رجع على الصحابة يتبادلونها في أيديهم، ما ظهر الأثر لتسبيحها، وهم سمعوها تسبح في كف الحبيب صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله، ثم في كف أبي بكر، ثم في كف عمر تحت نظره عليه الصلاة والسلام. وكل هذه إشارات إلى عظمة المكون وقدسيته، أن لا نعيش في الحياة مغترين بهذه الفانيات والمظاهر وكلام الغافلين وكلام الجاهلين الذي يظهر عوارهم في الدنيا قبل الآخرة، وأنهم تافهين وأنهم لا شيء وأنهم ساقطين وراء الترهات وراء البطالات وراء الشهوات وراء الثروات وراء أخذ حق الغير وراء التطاول على على على على على السلطة والمال بغير ميزان، بغير قيم، بغير مثل، بغير إنسانية، بغير إنسانية والعياذ بالله تبارك وتعالى. ولكن الله تبارك وتعالى جعل بعد ذلك في ذكر الإنس والجن والملائكة خصوصيات، ولهم تهيؤ للمعرفة غير بقية الكائنات، ولهذا جعل لهم الدوام. وإذا بينما تتعرض عامة الكائنات للزوال وللفناء، تبقى أرواح هؤلاء المكلفين من الإنس والجن وجميع الإنس والجن والملائكة محكوم لها بالإبقاء من قبل الحق تبارك وتعالى، ويبقي لها ما يتعلق بتكريم هؤلاء وما يتعلق بإهانة هؤلاء. يبقي لها سبحان العرش والكرسي والجنة، ويبقي لها النار جل جلاله، فتبقى. فإذا بالمقصود رجع حول هذه الكائنات بخصوصها، أما الأرض تبدل والسماوات كذلك تنشق وتصير كالمهل إلى غير ما ذكر سبحانه وتعالى، إلى آخر ما ذكر في آياته وأخبر على لسان خير برياته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبقيت هذه الخصائص في أسرار المعرفة بالله الحق جل جلاله، والتي لا يصل إليها إلا كل ذي قلب نقي طاهر خالص. وأمر الله أن نتطهر بالصلوات وبالزكوات وبالقراءات وبمجالس العلم ومجالس الخير وبالحج وبالعمرة وبزيارة نبيه صلى الله عليه وسلم وبصلة الأرحام وبإنفاق المال من أجل الله للوالدين وللقرابة، والقيام بحق الأخوة ورحمة القريب والبعيد والصغير والكبير، والرحمة حتى بالحيوان إلى غير ذلك، كلها من أجل تساعد على تنقية هذا القلب وتصفيته ليقدس الرب، ليقدس الحق جل جلاله. معنى أنه تقدس على قدر ما يتقدس ويتطهر، يدرك من أسرار قدسية الله تعالى ونزاهته جل جلاله. وأما هو مقدس قبل ما يخلق شيء، وقبل ما حد يسبحه لا إنسي ولا جني ولا ملك، هو مسبح جل جلاله وهو المقدس سبحانه وتعالى. لكن هم على حسب ما يتطهرون ويتزكون يدركون عظمة نزاهته، عظمة قدسيته جل جلاله وتعالى في علاه، وعلى حسب ما قسم لهم من هذا العطاء الكبير، من هذا العطاء الوفير الذي ليس له من مجال يدرك إلا بالاستجابة لدعوة الأنبياء، والذين ختموا بحبيب الرحمن صلى الله وسلم عليه وعلى آله محمد المجتبى المختار. يا رب اربطنا به ربطا لا ينحل أبدا، واجعلنا به من أسعد السعداء ها هنا وغدا. يا الله يا الله. وأولو الألباب سمعتم قولهم لرب الأرباب في الكتاب العزيز: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم. هل غير محمد؟ هو المنادي، هو الحادي، وهو الهادي. اجعل قلوب الحاضرين والسامعين ملبية لهذا النداء، ملبية لنداء نبي الهدى في خواص من اهتدى وبه اقتدى. يا الله يا الله، اجعلنا في تبعيته حتى تكون جنديتنا لك في مستوى شريف رفيع. اجعلنا من جندك أهل ودك التابعين لهذا القائد، تابعين لهذا الإمام، التابعين لهذا المقتدى الذي اتباعه يوجب محبة رب السماوات والأرضين. فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. الحمد لله رب العالمين على هذه النعم، والوافدون إلى بيت الله تعالى وإلى حرم رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذلك الوافدون والمقيمون حول بيت المقدس والمرابطون والصابرون على ما ينالهم هناك كلهم وفد عن بقية الأمة لهم من أسرار الذكر للإله جل جلاله ما يختصون به في خصائص وما يمتازون به بميزات بها يكونون وفد الله يكون وفد الله جل جلاله وتعالى في علا ولهم اتصال بما سمعتم من مراتب الرفعة لأهل القلوب التي فرت إلى الله والتي ذهبت إلى الله والحبيب نادانا قال ففروا إلى الله أني لكم منه نذيرون وخليل عليه السلام صاحب الملة يقول وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ونعم الذهاب إلى الرب جل جلاله وتعالى في علا وهكذا كان يقول القائل وهو يشير إلى المعنى أترون البيت يقصد لأجل البيت قال أنت بعقلك في الدنيا لما تجي بيت فلان بن فلان تقصد البيت ولا فلان تقصد رب البيت ولا تقصد البيت قال أنتم في حياتكم الدنيا مغفل منكم من جاب يقصد بيته يقصد بيت كذا مركب من من من من خشب ومن طين ومن أبوذ بغي إلا لو غرض في رب البيت وصاحب البيت وحد ساكن البيت يجي للبيت والمقصود رب البيت وكذلك الكعبة المشرفة يجون إليها والمقصود جل جلاله تعالى في علاه ولذلك قال إذا طفت خذتك في رحمة الله سبحانه كنت خائضا وسط الرحمة لما يسأل بعضهم ابن عباس وهو يطوف سكت عنه وكمل الطواف فقال أما ترانا ألا ترى أننا نتراءى لله في الطواف نتراءى لربنا في حالة اتصال مخصوص به جل جلاله وتعالى في علاه فكيف أنا أكلمك وتكلمنا في هذا الموقف وفي هذا المكان لهذا قال إن الطواف بمنزلة الصلاة إلا أن الله حل في نطق فمن نطاق فلا ينطق إلا بخير وهكذا كانت المجامع المباركة التي تحدونا إلى الصدق مع المولى جل جلاله وتعالى في علاه نستقبل بها أيام العشر وما فيها وللعشر فضائل وللعشر أهل وأهل العشر منهم من يتشرف بالعشر ومنهم من تتشرف به العشر أهل العشر الذي أقسم بها ربك في قرآنه قال وقال سبحانه وتعالى والفجر وليالين مقبل عليك ليالي العشر يخبر لسان النبوة يقول لك خير أيام الدنيا أيام العشر قال ما من أيام من العمل الصالح حبل الله فيهن من أيام العشر قالوا ولا الجهاد إلا رجل خرج وخاطر بماله ونفسه ثم لم يرجع من ذلك بشيء الذي خرج الجهاد ورجع ذا المعتكف على العبادة في العشر أفضل منه عند الله جل جلاله وتعالى في علاه فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا يحدثون أن هذا الكبار السن موجودين قال ما كنا نمر من أول ذي الحجة في شوارع مكة إلا ونسمع الترداد من وسط البيوت لا إله إلا الله عدد الليالي والدهور لا إله إلا الله عدد الأيام والشهور كان شعار مبثوث بين الأمة في أم القرى وفي غيرها من بقاع الأرض شرقها وغربها وفيها أذكار مذكورة عن ابن مسعود وغيره والذكر على وجه العموم ليذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام ويا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة والجزاء الأكبر يشير إليه يقول سبحانه فاذكروني أذكركم يقول أذكركم يقول رب جل جلاله اجعل قلوبنا ذاكرة ولك شاكرة مقبلة بالكلية عليك يا أرحم الراحمين وارحم موتانا وموتى المسلمين والقائمين بالخدمة الدين ونشر الهدى في أقطار الأرض واجعلنا والحاضرين والسامعين منهم وفي خيارهم يا حي يا قيوم ارزقنا خدمة هذا الدين وهذه الشريعة وقبل حجاج بيتك وزائري نبيك واعدهم إلى أوطانهم بالسلامة والعافية والقبول والتوفيق وافتح أبواب الفرج لهذه الأمة، ورفع الحرج عن هذه الأمة، وجمع الشمل لهذه الأمة، وتأليف القلوب لهذه الأمة يا أكرم الأكرمين. وإذا اقتضت إرادتك أن ينقسم تنقسم الأمة والموجودون على ظهر الأرض منهم إلى فسطاط إيمان لا نفاق فيه وإلى فسطاط نفاق لا إيمان فيه، فلا تجعل أحدا من الحاضرين والسامعين وأهليهم وأولادهم من في ديارهم إلا في فسطاط الإيمان يا رب، في فسطاط الإيمان يا رب الذي لا نفاق فيه. لا تخذل منا أحد إلى فسطاط النفاق يا كريم يا خلاق، عاملنا بما أنت أهله وثبتنا على ما تحبه منا وترضى به.

الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة

خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر.

سعر ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر سيعلمون غدا من الكذاب الأشر إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر

مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر

ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.

لأن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق

وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر.

استكبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصل

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم

الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت

بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر

وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد.